وجبت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع.

سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا

إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق

له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: اللهم أكبر، اللهم أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأهلك.

أمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله
بجانبه.

0: ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه الشيخان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.

ويقول عليه الصلاة والسلام: ساووا بين أولادكم في العطية، فلو

0: السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 76 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المقدم والمؤخر. أيها الإخوة الكرام، شاءت حكمة الله جل جلاله أن يكون الناس درجات في حياتهم الدنيا. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. من حيث الشكل أشكال متباينة، من حيث المال مستويات متباينة، من حيث القوة

مستويات مختلفة، من حيث القوة مستويات مختلفة، من حيث الذكاء مستويات مختلفة. فربنا عز وجل قدم إنسان وأخر إنسان. كلكم يعلم أن الإنسان مكلف مخير فيما كلف، الإنسان مخير فيما كلف، لكنه مسير في أشياء كثيرة. فالإنسان مسير من حيث والداه، من حيث مكان ولادته، من حيث زمن ولادته، من حيث قدراته، من حيث إمكاناته. هي أشياء الله عز وجل قدرها على الإنسان، لكن يجب أن يعلم الإنسان علم اليقين، أن يعلم علما يقينيا أن هذا الذي قدره عليه لصالحه. وليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. وإذا كشف الغطاء اخترتم الواقع. فالإنسان إذا صدق الله عز وجل وعلم أن حكمة الله حكمة مطلقة، وأن حكمته تقتضي أن كل شيء لو كان على غير ما كان عليه لكان نقصاً في حكمة الله، يرضى ويستسلم. أيام الله عز وجل بيقدم إنسان بالشكل، أيام بيقدمه بالذكاء، أيام بيقدمه بالمال، أيام بيقدمه بالقوة، أيام بيقدمه يأتي ابن ملك، وقد يأتي ابن إنسان عادي جداً. فالله عز وجل يقدم ويؤخر، إما أنه يقدم رتبة أو أنه يقدم زمناً. إنسان قبل فلان جاء، بتلاقي شخص يمكن بيوم واحد تعمل زيارة لبيت معزياً بوفاة عميد أسرتهم، وبنفس اليوم تهنئ أناساً بمولود جاءهم. من قرر أن هذا الذي توفاه الله ولد قبل هذا الذي ولد بسبعين سنة؟ في تقديم زمني، في تقديم رتبي. الله عز وجل هو المقدم وهو المؤخر. إذا أيقنت بحكمته، وإذا أيقنت برحمته، وإذا أيقنت بعدالته، تستسلم وترضى. فأولاً التقديم كما قال بعض العلماء ضد التأخير، والمقدم لغة هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في موضعها، فمن استحق التقديم قدمه. لأن في معنى جديد، يقدم استحقاقا ويؤخر استحقاقا، يقدم رتبة استحقاقا ويؤخر رتبة استحقاقا. في مع التقديم حكمة، وفي مع التقديم عدالة، وفي مع التقديم علم، وفي مع التقديم عدل. والله تعالى هو المقدم الذي قدم الأحباء بخدمته. يعني ممكن، معقول، إنسان خطب ود الله عز وجل، الله ما يقدمه؟ إنسان أطاع الله، الله ما يقدمه؟ لأن دخلنا موضوع جديد. إذا الله عز وجل ما قدم الطائعين واستوى عند الناس الطائع والعاصي، الطائع فقد الباعث والحافز، والعاصي فقد الرادع. إذا الله ما قدم الطائع وما أخر العاصي، ما قدم المحسن، ما أخر المسيء، ما قدم المستقيم، ما أخر المنحرف، ما قدم الرحيم، أخر القاسي. الرحيم يمل من عمله، والمنحرف يستمرئ عمله. لذلك في التربية قاعدة أساسية: ما لم يكافئ المحسن ويعاقب المسيء، الأمور تصبح فوضى. على مستوى مدرسة، على مستوى مستشفى، على مستوى معمل، عامل يتأخر كل يوم ساعة لا يعاقب،
عامل ينظر

الضبط أشد أنواع الانضباط لا يكافأ، بعد حين المنضبط يتفلت والمتخلف أو والمقصر يزداد تقصيرا. فكأنه اسم المقدم والمؤخر مرتبط باسم المربي، الله بيقدم وبيأخر. يعني ممكن أنت شاب تستقيم ما يقدمك؟ مو معقول، يقدمك الله عز وجل. قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. في إنسان بالأرض يذكر مع الله إلا رسول الله؟ ألا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ رفعنا لك ذكرك. كلمة محمد الآن في العالم ضمن 5,000,000,000,000 إنسان، كم إنسان يذكرها كل يوم كلمة محمد؟ رفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة، الله تعالى هو المقدم الذي قدم الأحباء بخدمته، قدمهم. دائما أنا أريد من إخواننا الكرام تكون معنويات عالية. اللهم صل عليه، ذهب إلى الطائف بعد أن أخرجته مكة وكذبته ونكلت بأصحابه، ذهب إلى الطائف يستنصرهم فكذبوه وردوا دعوته وسخروا منه وأغروا سفهاءهم بإيذائه. فلما عاد قال له سيدنا زيد: يا رسول الله، أتعود إلى مكة وقد أخرجت؟ قال: إن الله ناصر نبيه. حينما كان في الهجرة تبعه سراقة، قال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ معنى ذلك النبي واثق من نصر الله عز وجل. فأنت كمؤمن يجب أن تؤمن أنك إذا استقمت على أمر الله، وإذا أحببته، وإذا أخلصت له، وإذا أقبلت عليه، لا بد من أن يقدمك. أبدا لا بد من أن يقدمك. هكذا حكمة الله، وهكذا عدالته، وهكذا رحمته. قال الله تعالى: هو المقدم، قدم الأحباء بخدمته وعصمهم من معصيته. وقال بعض العارفين: المقدم هو الذي قدم أحبابه وأسعدهم بالفهم والحكم، والذي قدم العارفين على الجاهلين. الله عز وجل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما في نسبة. إنسان طائع كالعاصي، إنسان مستقيم كالمنحرف، الله بيقدم المستقيم، بيدافع عنه. يعني حدثني أخ يعني يعمل في دائرة له مدير غير ملتزم إطلاقا، لكنه يحترم هذا الموظف أشد أنواع الاحترام لأنه ملتزم، ويتورع هذا المدير عن أن يرتكب مخالفة للشرع أمام هذا الموظف. في الظاهر هذا موظف وفي أعلى منه، الأعلى يحترم الأدنى لدينه، الله قدمه. أيام قد تكون مكانتك أعلى من مرتبتك. أيام بيكون شاب بالبيت، 4-5 أخوات متفلتين يأتون في ساعة متأخرة، لهم أصحاب منحرفون. هذا الشاب الملتزم الورع المستقيم له مكانة في البيت لا تقل عن مكانة والده في البيت. هذا المقدم، الله قدم. كل إنسان بعمله، بحيه، بأسرته، إذا كان مستقيم له اتصال بالله عز وجل، الله بيقدمه، هو المقدم. قال: قدم العارفين على الجاهلين وفتح لهم أبواب اليقين، قدم العلماء على الجهلاء وجعلهم نجوم الاهتداء، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا وختما. سيدنا عمر لما خطب نزل درجة، قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي
في مقام

أبي بكر، معنى مقام أبو بكر محفوظ، محفوظ أشد أنواع الحفظ. الله عز وجل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الرسل والأنبياء، قال تعالى: لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قدمه ختما ليلة الإسراء حيث صلى بجميع الأنبياء. يعني أريد أن أستخلص من هذا الشرح، يعني أنت لك مكانة عند الله بحجم عملك الصالح، هذه المكانة تنالها بدقة بالغة وبعدالة مطلقة. لا يمكن أن يستوي عند الله إنسانان متفاوتان في عمليهما أبدا. عملك أعلى، مرتبتك أعلى، ورعك أعلى، مرتبتك أعلى، محبتك أعلى، مرتبتك أعلى، استقامتك أعلى، مرتبتك أعلى، ولكل درجات مما عملوا. كل واحد منا له عند الله مرتبة، له درجة، له مكانة، من خلال هذه المكانة يعامل. يعني في إنسان غالي على الله وفي إنسان هين على الله، هين، لهم صغار عند الله، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يسقطون من عين الله. وفي إنسان لله رجال كما قال بعضهم، ومعنى هذه الكلمة محصور، لله رجال إذا أرادوا أراد، يعني دعاءهم مستجاب فقط، هذا معناه لله رجال إذا أرادوا أراد، أي أن دعاءهم مستجاب فقط، هذا هو المعنى. فالله بيقدم، وإذا الله قدم شيء لا يصدق. إذا ألقى محبتك في قلوب الخلق هي سعادة كبيرة جدا. إنسان كيف ما تحرك محبوب، كيف ما مشي محترم، في غيبته يثنى عليه وفي حضرته يثنى عليه. الله قدمه، ليش قدمه؟ لعمله الصالح، لطهارته، قدمه لإخلاصه، قدمه لاستقامته. الله مقدم ومؤخر، أحيانا بيأخر إنسان، هو يعمل لكن في شرك خفي، هو يعمل ليرضي زيدا أو عبيدا، لا يرضى زيد ولا عبيد، ويؤخره الله عز وجل، إما أن يؤخره رتبة أو أن يؤخره زمنا. في القرآن الكريم في سورة قاف قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني الله عز وجل يظلمك، يبخسك عملك، يقلل مكانتك التي تستحقها، يطمس لك تألقك، هذا شيء مستحيل. أنت بعلمك وعملك وإخلاصك واستقامتك تحتل عند الله مرتبة تتناسب معك 100%. يعني مثلا نبي عظيم، أنت تقدر تقول لإنسان قوي جدا افعل ما تشاء؟ ما بتقدر تقول، لعل في أخطاء سابقة. أما سيدنا هود قال لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بالمناسبة أيام الإنسان بيمتحن مكانته عند الله بالدعاء، بيكون في أزمة، في شدة، يدعو الله بإخلاص شديد، إن استجيب له معنى ذلك أن له شأنا عند الله. دائما كما قيل ابتغوا الرفعة عند الله. أيام الإنسان يبتغي الرفعة عند الخلق، بيحسن بيته، بيزين بيته، بيشتري أساس فخم، بيركب مركبة فخمة، بيرتدي ثياب غالية، يزهو بثيابه، بمركبته، ببيته، هو ينتزع إعجاب الناس، هو بهذه المظاهر الفارغة يبحث عن مكانة عند الناس.
ومن علامات

آخر الزمان أن قيمة المرء متاعه. أيام بيكون في 10 أشخاص عندهم مركبات من ماركة واحدة، بس هي 190، هي 180، 280، هي 600. الإنسان بينتزع مكانته فقط من مركبته، من بيته، من مساحة بيته، من ثيابه. هي من علامات تخلف المجتمع، من علامات تخلف المجتمع. القول الرائع: ابتغوا الرفعة عند الله. سلم الرفعة عند الله بيد كل إنسان، بيدك. ألا تستطيع أن تقيم الإسلام في بيتك؟ ألا تستطيع أن تقيمه في عملك؟ ألا تستطيع أن تضع الدنيا تحت قدميك إرضاء لله عز وجل؟ ألا تستطيع أن تكون صادقا؟ ألا تستطيع أن تصلي الصلوات على وقتها؟ ألا تستطيع أن تضبط لسانك؟ أن تضبط جوارحك؟ أن تربي أولادك؟ سلم الرفعة عند الله بيد كل واحد منكم. القول الدقيق: ابتغوا الرفعة عند الله. هذا العاقل، أن هذه الرفعة تراها شيئاً لا يقدر بثمن حينما ينتهي الأجل. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. الله بيقدم، أنت تقدم إلى الله بقدمك، تأخر عن الله بأخرك. في شيء صعب يضبط بالظاهر. إذا الإنسان أخلص لله، ألقى الله في قلب الناس محبته وهيبته. تلاقي من اتقى الله هابه كل شيء. وأحياناً الإنسان إذا زور عن الله، أعرض عنه، تنزع هيبته من قلوب الخلق. تطاول، يعني مزاح رخيص، يمزح معه من هو دونه. يعني المؤمن لا يبتغي الرفعة في الدنيا، يبتغي الرفعة عند الله، لكن الله عز وجل أجل أكرم من أن يكافئه في الآخرة ويدعه في الدنيا. الدنيا تأتيه وهي راغمة، ما دام الله عز وجل بيقدم وبيأخر. أنت كعبد، ألا تستطيع أن تتخلق بأخلاق الله؟ أنت أمام 1000 خيار، ما الذي ينبغي أن تقدمه؟ وما الذي ينبغي أن تؤخره؟ المؤمن الصادق يقدم أعمال الآخرة ويؤخر أعمال الدنيا. يعني إذا الإنسان كان منهمكاً في عمل ودخل وقت الصلاة، إذا أخر الصلاة وتابع العمل بيكون ما تخلق بأخلاق الله. أما إذا قدم عمل الآخرة وأخر عمل الدنيا بيكون عرف قيمة الدنيا وعرف أنها مزرعة الآخرة. فأنت يجب أن تقدم الأعمال الصالحة وأن تؤخر الأعمال التي لا ترفعك عند الله. يعني في أشخاص أنا معجب بهم، بحياتهم في أولويات، يعني صلواته، طلبه للعلم، طاعته لله عز وجل، مبرمج حياته كلها وفق هذه الأهداف. إذا عنده وقت زايد يصلح شأن دنيا، يصلح شأن دنيا. أما ممكن يقدم نزهة على صلاة الجمعة؟ ممكن يقدم جلسة تافهة على مجلس علم؟ ممكن يقدم جلسة مع زوجته بكلام فارغ على عمل صالح يدعى إليه؟ شو معنى مقدم ومؤخر؟ هلأ أنت كعبد، تحدثنا قبل قليل عن أن الله جل جلاله يقدم ويؤخر، يقدم الصالح يؤخر الطالح، يقدم العالم يؤخر الجاهل، يقدم المحب يؤخر المبغض، يقدم الطائع يؤخر العاصي، يقدم المقبل يؤخر المعرض، يقدم مرتبة ويقدم زمنا. طيب الآن أنت كعبد، ما حظك من هذا الاسم؟ أنت أمام خيارات كثيرة، ينبغي أن تقدم ما كان لله ورسوله، أن تقدم ما كان للآخرة. هلا إذا كان

لاحظ إنسان بائع مثلا، إذا في زبون بيهتم فيه اهتمام كبير، لو واحد طلب منه خدمة لله ما دام في عنده ازدحام زبائن ما يفاضه، يعني هو بحسب رؤيته هذا الإنسان حيقدم له مال، أما أداك يقول لك حيدعي له، شو بيساوي الدعوة؟ أما لو عرف قيمة حياته الدنيا

معه أزمة بقلبه يحتاج إلى عملية بتكلف مبلغ ضخم من فوق 300,000. تلقى اتصال هاتفي من امرأة محسنة قالت له: اتصل غدا بالطبيب الفلاني، إنه سيجري لك العملية مجانا. دفعت ثمن العملية. إنسان آخر يقيم احتفال بكلف ملايين ليزهو أمام الناس ويظن أن يتصدق بمئة ليرة. اللي قدم العمل الصالح كان مقدما عند الله، واللي قدم شهواته على أعماله الصالحة كان مؤخرا عند الله. فالله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر. والحقيقة إلا أنه في الحياة في شيء يجب أن يكون واضحا لديكم. أيام في مقاييس مادية، إنسان يتقدم بماله، يتقدم بمرتبته، يتقدم بنسبه، أحيانا يتقدم بقوته، يتقدم بذكائه، يتقدم تقدم مبدئي أو تقدم مؤقت. فإن لم يكن مطيعا لله أخره الله، أخره الله. هذا التقديم تقديم امتحان أو تقديم استدراج. إن لم يكن في مستوى هذا التقديم أخره الله عز وجل، إما أخره بفضيحة أو بكف يد أو بإهمال أو بخطأ فاحش يرتكبه يعاقب عليه. أما المؤمن دائما خطه البياني صاعد صعودا مستمرا. هذه نقطة مهمة جدا. الكافر قد يصعد خطه البياني صعودا حادا ليسقط سقوطا مريعا، أما المؤمن يصعد خطه صعودا منتظما بطيئا مستمرا، وهذا الصعود إلى أبد الآبدين. الله مقدم ومؤخر، يقدم أناسا ويؤخر أناسا. كلكم يعلم سيدنا عبد الله بن رواحة يوم عينه النبي قائدا ثالثا لجيش إسلامي، وكيف أن القائد الأول سيدنا زيد تقدم وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل، وقد قال عنه النبي: إني لأرى مقامه في الجنة. وكيف أن سيدنا جعفر رضي الله عنه أخذ الراية وتقدم بها فقاتل حتى قتل، وقال عنه النبي: وإني لأرى مقامه في الجنة. تروي بعض الروايات أن القائد الثالث سيدنا ابن رواحة لما رأى صاحبيه قتلا في وقت قصير يعني تردد في أخذ الراية، وقال بيتين من الشعر: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. لما النبي حدث أصحابه عن سيدنا زيد وعن سيدنا جعفر ثم سكت، فقال أصحابه: يا رسول الله، ما فعل عبد الله بن رواحة؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل. وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه، لأنه تردد. فالله بيقدم وبيأخر. قال: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. الله قدمه، جعله سيد الصحابة. قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر لم تكن له كبوة. قال: تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين. الله قدمه، قدمه ما أخذ من أحد ماله كله إلا أبو بكر، أو إلا أبا بكر، ما أخذ من أحد ماله كله. لذلك أنت حينما تعتمر تقف أمام مقام النبي، ثم تقف أمام مقام سيدنا الصديق، ثم أمام مقام سيدنا عمر. قال: أبو بكر وعمر مني مثل السمع والبصر. الله قدمه. بكل مجتمع في مقدم وفي مؤخر، الله بيقدم الطائع. يعني إنسان يعمل أيام يعمل بلا ضجيج، هذول الأتقياء

الأخفياء يعملون بصمت، يعملون بلا ضجيج، يبذلون جهود كبيرة، يعلمون، يتصدقون، يمسحون عن الناس جراحاتهم. هؤلاء تراهم أنت في الظل، فجأة يتألقون. الله قدمهم، الله هو المقدم هو المؤخر. حتى بعملك إذا كنت من المحبوبين عند الله بقدمك بعملك، بلهمك أساليب لا يلهمها لغيرك، بلهمك تصرفات لا يعرفها الآخرون، يدافع عنك في غيبتك، هو المقدم لأنه بقدمك. يعني ورد ببعض الكتب أنه سيدنا جبريل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغ صاحبك إن الله راض عن أبي بكر. يعني قليلة هي، بلغ صاحبك إن الله راض عن أبي بكر. فالله قدمه. المؤمن إذا أراد أن يتخلق بأخلاق الله يقدم أمور الآخرة على أمور الدنيا. في إنسان مستعد يترك صلاة ومجلس علم لإصلاح آلة في بيته تافهة جدا، أليس كذلك؟ يترك صلاة ومجلس علم لاستقبال ضيف تافه حديثه فارغ، يستحي أن يقول له أنا عندي درس شرف معي، استحيت منه، روح الدرس، روح. المؤمن إذا أراد أن يتخلق بأخلاق الله يقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. في بحياته أولويات. أيام بتلاحظ أنت أصحاب الأعمال الناجحين بيمضي وقت معين يقرأ جريدة، يطلب كاسة شاي، أما إذا أجى زبون ترك الجريدة، ترك كاسة الشاي، قام لزبون أقنعه بالبيع، فهذا بحسب حدسه هذا المحل تجاري أساسه الربح، فإذا بيجي زبون يجب أن نهتم جميعا به. أما معقول إجا إنسان ليشتري، نحن عم نقرأ مقالة، أخي والله انتظر عدك شوي، ما حد بيساوي. قدم المهم، قدم الأهم على المهم. فإذا كان قدمت الأهم على المهم من باب أولى تقدم الأهم على التافه. أمور الدنيا تافهة. مرة شيعنا جنازة ودخلنا إلى المقبرة بباب صغير، قلت لمن كان إلى جانبي كل هؤلاء الموتى ماتوا وفي دفاترهم قوائم أعمال طويلة لم تنتهي بعد. الإنسان ينتزع من بيته من عمله، ما انتهى من الجامعة لسه، فكل هؤلاء الموتى تركوا الدنيا وتركوا همومها ومتاعبها وقوائم أعمال لم تشطب بعد. فالإنسان يقدم الآخرة على الدنيا. أما المؤخر في حق الله تعالى كما يقول بعض العارفين الذي يؤخر المشركين، قتلوا في بدر فخاطبهم النبي واحدا واحدا، يا صفوان ابن أمية، يا فلان، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الله أخرهم، ماتوا حتف أنوفهم، ماتوا كالجيف. أما أصحابه الكرام تألقوا كالنجوم، قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نحن نذكر اسم سيدنا عمر يمكن مئات المرات، نترضى عنه كل يوم وكل ساعة وفي كل مسجد وفي كل بلد إسلامي، استحق ثناء الخالق والمخلوقين. وفي إنسان استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
قال المؤخر في حق الله تعالى

تعالى هو الذي يؤخر المشركين ويرفع المؤمنين، يؤخر العصاة ويرفع الطائعين. أبو سفيان كان سيد قومه، طبعاً هو أسلم في آخر حياته، لكن وقف على باب سيدنا عمر ساعات طويلة ما أذن له. أما بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عليه عاتبه، قال له سيد قريش يقف في بابك ساعات طويلة وبلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، قال له أنت مثلهما. الله قدم بلال وصهيب وأخر أبو سفيان. طبعاً بعدين أسلم ورضي الله عنه، لكن ليسوا سواء، واحد خاض مع رسول الله 20 سنة معارك بعدين أسلم، واحد نصره في البداية، في فرق كبير جداً كله بحسابه. إذاً يؤخر المشركين ويقدم المؤمنين، يؤخر العصاة ويقدم الطائعين. وأحياناً من معاني المؤخر أنه يؤخر العقوبة لحكمة بالغة بالغة. أحياناً يكون إنسان مرتكب معصية، متلبس بمعصية، ولكن في علم الله خير، لو أن الله عاقبه بمعصيته فأهلكه. الله عز وجل يعلم حقيقة نفسيته، بأخر المعصية فلعله يتوب. فالتأخير أحياناً لحكمة بالغة. لذلك المصائب 5 أنواع، مصائب المنحرفين والعصاة نوعان، مصائب قصم ومصائب ردع. القصم كما قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. هناك أشخاص في علم الله لا يهتدون، لذلك يقسمهم الله عز وجل. أما في أشخاص فيهم بقية خير، فيهم بقية خير، الله عز وجل يسوق لهم بعض الشدائد ليردعهم، لكن لا يقسمهم. فالله يقدم هلاك إنسان، يؤخر هلاك إنسان. لذلك بفتح مكة قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. في ناس مؤمنين ضعفاء خافوا أن يعلنوا إيمانهم في مكة، فالله عز وجل أخر فتح مكة ومنع الصحابة الكرام من قتال أهل مكة إكراماً لهؤلاء. فالله لا، موضوع معنى ثالث صار، بيقدم العقوبة أو بيأخرها، بيقدم المكافأة أو بيأخرها. أيام إنسان الله بيقدم له المكافأة بيرتاح، بيبرك، بتوانى، بتكاسل، وأيام إنسان الله بيأخر له المكافأة بيأس. فلحكمة أرادها الله يقدم المكافأة أو يؤخرها، بيقدم العقاب أو بيأخره، من أسماء المقدم والمؤخر. قال: متى أشرق في قلبك نور اسمه المؤخر صرت في كل الأمور متدبراً فتؤخر كل ما أخره الله. يلي الله أخره بتأخره، ولي الله قدمه بتقدمه. يعني مثلاً إذا أنت بتعظم أهل الدنيا وبتزور عن أهل الدين، لك هذا ما منتوف ما عنده شيء، لكن صاحب دين طالب علم له مكانة. وهذا الإنسان الغني المتفلت اللي دينه قليل تحترمه، بتوقف له، تستقبله، بتجلسه بأحسن مكان، بتثني على أخلاقه، بتثني على ذكائه، بتثني. أنت شو عملت؟ أنت عملت عكس ما الله أمرك، قدمت أهل الدنيا لغناهم وأخرت أهل الإيمان لفقرهم. ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. الله يقدم ويؤخر. أنت كمؤمن من لوازم تأدبك مع اسم المقدم المؤخر
أن تقدم أهل الإيمان وأن تؤخر أهل الدنيا. أما إذا الإنسان إذا دعي من قبل إنسان غني يلبي الدعوة 100%، أما إذا دعي من إنسان فقير في طرف المدينة والله ما لي فاضي، لك ما تأخذني أنا بعدين محمي. تلبية دعوة الأقوياء والأغنياء من الدنيا وتلبية دعوة المؤمنين من الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع مأدم بالغميم لأجبت، لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة حضنا على تلبية الدعوة، قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. في رواية أخرى: من دعي فلم يلبي فقد عصى الله ورسوله. مرة أحد الصحابة دعي إلى وليمة، قال: إني صائم. قال: اذهب معنا وصلي وقت طعامنا. معناها القصد ليس القصد من الدعوة أن تملأ البطن، القصد من الدعوة أن تلتقي بإخوانك، أن تجتمع إليهم، أن تذكر الله معهم. فهون النقطة هي أنه لو كنت صائم لبي الدعوة، ما أكل شيء، إذا الهدف الأكل ما له طعمة، واحد صائم يلبي الدعوة. أما إذا الهدف اللقاء مع إخوانك، أن تتذاكر معهم أمور الدين، فالأكل صار شيء ثانوي. إذا من دعي فلم يلبي فقد عصى الله ورسوله، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. حتى واحد قال له: أفطر، أخوك دعاك وتكلف لك وتقول إني صائم، أفطر وصم يوما مكانه. إذا المؤمن يقدم أهل الإيمان. يعني مرة سرني أن واحد وصل لمنصب رفيع جدا وزاره أستاذه، رجل علم ورجل دين، وهو يعني نزل من ثالث طابق فتح له السيارة واحترمه قدام الناس. أنا القصة هي بقيت بذهني، يعني اضطربت لها، أنه إنسان على مستوى رئيس وزارة مثلا يزور أستاذه في التعليم الثانوي، مفتي ببعض المحافظات له قيمته، رجل وقور معمر، فنزل الأربع طوابق وفتح له باب السيارة قدام الناس كلها. احترام العلم من الدين طبعا. إن من إكرام الله، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، من إجلال الله. فأنت لما بتقدم أهل الإيمان تنعشهم. إذا واحد قوي أو غني وهيك طالب علم شرعي احترمه، ما إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أنت لما تتخلق بأخلاق الله بتقدم المؤمن وبتحترمه. وإذا واحد فاسق فاجر بتأخره، تأخيرك له معنى، ردع له، تحزين. أما أكثر الناس بيعظموا أهل الدنيا، بيثنوا عليهم، بيكون ما بيصلي، شارب خمر. أحياناً في أدباء بمصر بقصصهم كانوا زنات في أوروبا، لك هذا الأديب الكبير المسرحي الكبير، لك هذا إنسان غير ملتزم مقترف لأكبر المعاصي. فأنت كمقدم كمؤمن عليك أن تتخلق بأخلاق الله، أن تقدم المؤمنين، أن تقدم الورعين، أن تقدم الأتقياء، وأن تؤخر أهل الدنيا العصاة الفساق. لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. إذا مدحت فاسق خربطت الدنيا. أنت ابنك بيعرفه مثلا منحرف، بيعرف بيته متفلت، أنت عم تثني عليه قدام ابنك، ابنك صف السابع، طلعتك أبوه ما شاء الله فهم وذكاء ولباقة وعلم وأدب وأسرة راقية ونسب، لك لا بيصلي وفي تفلت وفي كلام بذيء أحياناً، والابن شايفه. فهذا المديح لأشخاص ينبغي أن يؤخروا. أنت كمقدم تقدم أهل الإيمان، وكل إنسان يقدم أهل العلم وأهل الإيمان يكون فيه إيمان قوي. وإذا كان إنسان عاصي منحرف فاجر أخره، لذلك
من السنة ألا تحترم.

المبتدع، إنسان مبتدع عقيدته فاسدة، عم يروج فكر منحرف، عم يروج ضلالات، تحترمه وتعظمه وتبجله وتثني عليه، أنت أحدثت في الناس فتنة وبلبلت الأمور. فإن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. من تطبيقات هذا الاسم يجب أن تقدم المستقيم المؤمن الورع. بعدين نحن لما تكون قيمنا مادية منقدم الأغنياء، منقدم الأقوياء. إذا كان قيمنا إسلامية منقدم أهل العلم، منقدم أهل الفضل، منقدم الورعين الطائعين. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا ديننا. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق. لا تخضع لكافر، تقبل منه عطاء، تقبل منه يوصلك، هيك بيستعلي عليك، أنت عزيز. إذا مؤمن ما في مانع، أما إنسان منحرف متفلت يمن عليك يفضل عليك، تقبل أنت عطاؤه؟ لا، لا تقبل. قال: من أدب المؤمن مع اسم المؤخر أن يؤخر حظوظ نفسه، أن يؤخر نزواتها، أن يؤخر أهواءها. إن اتباع الهوى هوان، وخجلتي من عتاب ربي إذا قال لي: أسرفت يا فلان، إلى متى أنت في المعاصي؟ تسير مرخى لك العنان، عندي لك الصلح وهو بري، وعندك السيف والسنان. ترضى بأن تنقضي الليالي وما انقضت حربك العوان. يجب أن تؤخر حظوظ النفس. في عبارة أستخدمها كثيراً: ضع حظوظ نفسك تحت قدميك إذا كنت تحب الله ورسوله. قال له: أتحبني؟ إنسان لسيدنا عمر، قال له: لا والله لا أحبك. قال له: وهل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له: لا والله ما بقدر. أنت بتقدم الحق لأصحابه. بعض العلماء يقول: المقدم والمؤخر هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء على بابه. أيام بيفتح لك بابه، أيام بيغلقه، أيام بيحجبك، أيام بيفتح قلبك، أيام بيتجلى، أيام ما بيتجلى. هو المقدم والمؤخر. فأنت لا تكن عبد الفتح، كن عبد الفتاح. الله فتح الحمد لله، ما فتح أنت مستقيم، لا تضجر. أيام ما بيفتح تعطيش حتى يفتح لك فتح كبير، أيام بضر لا ينفع، أيام يأخذ ليعطي، أيام يذل ليعز، أيام يقبض ليبسط. أحياناً الإنسان بيكون صادق مع الله، صدق من مستوى عالي، الله بيقدم له قدرات تتناسب مع هذا الصدق. هذا سؤال كمان له جواب، إنه الله أعطى فلان قدرات عالية ما أعطاها لفلان. فلان له طلب عالي جداً، إذا الإنسان كان طموح جداً يعطى أمكانات تتناسب مع طموحه. فالله إذا كان أخر وقدم، التقديم أولاً متعلق بطلب الإنسان ومتعلق بحكمة وعدالة. فبتحس أحياناً إنسان فيه بنفسه طموحات عالية جداً، هذه الطموحات تحتاج إلى قدرات عالية، يمنح هذه القدرات. هذه القدرات قدم بها، بس ما قدم بها ظلماً، ما قدم بها تخصيصاً لا معنى له، قدم بها لسبب يعلمه الله عز وجل. فأنت كن أديب مع الله. إذا الله قدم عليك إنسان في مجال الخير، معنى ذلك أن صدقه أكبر من صدقك. إذا قدم عليك إنسان في مجال الخير، معنى ذلك أنه الله عنده علم أن هذا ينطوي على صدق أعلى مما تحمله من صدق. قال: هو الذي قدم الأبرار وأخر الفجار. قدم الأبرار وشغلهم به، وأخر الفجار وشغلهم بالأغيار.

يعني إذا الله عز وجل هيك استرزل عبداً شغله بالدنيا، واحد عايش بقنوات المجاري، أما إذا أحب عبداً شرفه بمعرفته. النبي الكريم وهو بالأفق الأعلى، وفي إنسان عايش بتفاهات الناس وقصصهم وخلافاتهم وصراعاتهم، وعنده حسد وعنده غيرة وحشري ويدخل فيما لا يعنيه. إذا غضب الله على إنسان شغله بأتفه الأمور. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما سوى الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. يكره سفسافها ودنيها. الواحد يلاحظ نفسه، ما الذي يشغله؟ قد تشغله معرفة الله، خدمة الخلق، نشر الحق، الأمر بالمعروف. قد تشغله هموم المسلمين، وقد يشغله بيته، أساس بيته، طلبات زوجته، نزوات أولاده. هذا مستوى. فكلما الإنسان كبر عند الله عز وجل تكبر همومه، وكلما صغر يصبح شغله الشاغل في تفاهات لا تقدم ولا تؤخر. الإمام الغزالي يقول: المقدم والمؤخر هو الذي يقرب ويبعد، يقرب أحبابه يبعد أعداءه. يعني أكبر عقاب يناله أعداؤه أنه يلعنهم يحجبهم، وأكبر مكافأة ينالها أحبابه أنه يتجلى على قلوبهم. قال: يقرب ويبعد، يقرب أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم، ويؤخر أعداءه بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم. أخواننا الكرام، الإنسان يوم القيامة ينبأ بما قدم وأخر. مثلا استحق على هذا الإنسان زكاة ماله، وبيته يحتاج إلى طلاء، إذا قدم أداء زكاة ماله فهو مؤمن، أما إذا قدم طلاء بيته على أداء زكاة ماله أخر ما ينبغي أن يقدمه وقدم ما ينبغي أن يؤخره. مثل طبعاً، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أيام الإنسان يقدم مصالحه الشخصية على دينه، يقدم دخل مشبوه على نزاهته، يقدم شيء ينفعه في دنياه لكن يغضب ربه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أيام يقدم شهوته على طاعة ربه، يقدم على كسب مال غير مشروع على طاعة ربه. الإنسان يوم القيامة ينبأ بما قدم وأخر. هذا قدمته وهذا أخرته، هذا فضلته وهذا أهملته، هذا أعطيته وهذا منعته، هذه الشهوة فعلتها خلاف منهج الله، وهذه الطاعة تركتها خلاف منهج الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت به أعلم مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قدم ما يرضي الله وأخر شهوتك وما لا يرضي الله، تكن من أسعد الناس في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
1: في هذه الآية الكريمة من كلام رب العالمين يأمر سبحانه وتعالى المؤمنين خاصة بألا يشغلهم شيء من زينة الدنيا من المال أو الولد عن ذكر الله، والإقبال عليه سبحانه إقبال العبد العارف المحب الذاكر، لأن المال والولد فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم، ولأن ما عند الناس ينفد، وما عند الله وحده هو الباقي.
0: ثم يبين الحق سبحانه وتعالى عاقبة الذين تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، حيث يقول تعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة أيضا، مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم.
1: وهذا معناه أن الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إنما يرجع إلى ذكر الله تعالى ذكرا كثيرا على النحو الذي أمر به سبحانه.
0: ويروى أن العارف المحب الذاكر سهل بن عبد الله كان يقول:
2: ما من يوم إلا والجليل سبحانه ينادي: عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك إلي وتذهب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا. يا ابن آدم، ما تقول غدا إذا جئتني؟
1: ويروى أن من السلف الصالح من كان من شدة تعظيمه لله تعالى وإجلاله له يذكر الله تعالى

0: وهو على خشية ووجل وخوف. منهم الكتاني الذي كان يقول:
1: لولا أن ذكره فرض علي لما ذكرته إجلالا له، أمثلي يذكره سبحانه ولم يغسل فمه بألف توبة متقبلة.
2: ومن هؤلاء من كان يقول مع القائل: ما إن ذكرتك إلا هم يزجرني قلبي وسروري وروحي عند ذكراك، حتى كأن رقيبا منك يهتف بي: إياك ويحك والتذكار إياك.
0: ومما رواه السلف الصالح عن الذكر قولهم:
3: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع إليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال:
1: قد مسه الإنس الذاكر.
2: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي،
4: وأدخل في حديث الرجاء والخوف اللذين هما من صفات العارفين المحبين الذاكرين، فأقول: اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين، والرجاء أعزك الله هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده.
2: عفوا يا شيخنا الغزالي، أثمة فارق بين الرجاء والتمني؟
4: قيل إن الرجاء الذي يصدق فيه اسم الرجاء إنما هو الشيء المحبوب الذي اكتملت أسباب توقع حدوثه، أما إن كان هذا الشيء المحبوب مما لم تكتمل أسبابه أو اضطربت بواعثه فهو غرور وحمق، وأما التمني فهو الانتظار دون سبب أو باعث على الإطلاق. وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن القلب كالأرض والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها.
2: وهذه كلها هي أسباب الرجاء بالقطع.
4: نعم، لقد أخذ العبد بالأسباب وامتلأ قلبه بالرجاء وجلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الآفات عن زرعه حتى يؤتي ثماره، أي أن الرجاء لابد أن يسبقه تمهيد بجميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد وإرادته، ثم يأتي انتظار ما يدخل تحت فضل الله ورحمته، ومن لم يفعل ذلك فلا رجاء له.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ويحضرني أيضا في هذا المقام قول يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار.

0: وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ومع العارفين المحبين الذاكرين نلتقي. روي عن الجنيد أنه قال:
2: دخلت على سري السقطي عند الموت، وكان ممن أحرق قلبه الخوف، فقلت له: كيف تجدك؟ فقال:
3: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي، والذي بي أصابني من طبيبي.
2: فأخذت المروحة لأروح عليه، فقال:
3: كيف يجدي ريح المروحة مع من قلبه يحترق؟ القلب محترق والدمع مستبق، والكرب مجتمع والصبر مفترق، كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الأسى والشوق والقلق؟
2: ثم أخذ يذكر الله تعالى حتى راح في غيبوبة الموت، وإذا بي أقول لنفسي مع القائل: يا نفس، قد طال في إمهالك العمل، فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب يغرك الخادعان الحرص والأمل؟ وأنت في سكر لهو ليس يدفعه عن قلبك الناصحان العتب والعدل. تزودي لطريق أنت سالكة فيها، وعما قليل يأتك المثل. ولا تغرك أيام الشباب، ففي أعقابها الموبقان الشيب والأجل. يا نفس، توبي من العصيان واجتهدي، ولا يغرنك الإبعاد والملل. ثم احذري موقفا صعبا لشدته يغشى الورى المتلفان الحزن والوجل. ويختم الفم والأعضاء ناطقة، ويظهر المفصحان الخط والخطل. ويحكم الله بين الناس معدلة، فتذكر الحالتان البر والزلل.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
11: كيف

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا.

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: في الحلم كما في اليقظة، في الذاكرة كما في الوجدان، في النبض والفرح الزاهي، يجيء الفجر الفضي موشا بالحيوية الدفاقة من جنبات الأرض، فيمور الأديم المبتل بنعمة السماء، وتدب الحياة في أعطاف الأرض وفي ضمير الكائنات. لا شيء يحجب مد الضوء وترانيم الفرح النابت في الروح، لا شيء يحول بين فيض النعمة وبيت المؤمن. أمواج من عطاء ونماء وبركة تتدفق من وطن بهي زكي طيب أنعشه القائد وطيبه كرم الملك الرائد. فغدا مبارك الهبات من يد فارسنا الهاشمي الأغلى، فتضامت الجوارح واتحدت المشاعر والخواطر، وباحت الأصوات والأرواح بدفء الدعاء. اللهم خذ بيد هذا الشعب الساعي إلى ينابيع الرزق الحلال، وأدم

0: نعمة الخير على هذا الوطن الأردني الهاشمي المحروس بالعزم والعزيمة. ربي ولا تحرم نفسا من توقها للحياة والعمل وللكسب والأمل، وازرع في أعمارنا قدرة المرء على العمل والأمل وحب الناس وعمل المعروف وإسداء النصح والمشورة لكل محتاج ولكل طالب رزق أو علم أو صدقة. اللهم وفق هذه الجموع المنسابة كنهر الحياة الدفاق، فالنظرة تسعد حين ترى أفواج الطلاب وجموع الفلاحين وزرافات النسوة والأطفال وجماعات العمال والجنود والأطباء والمهندسين والطيارين والمعلمين، وقد غدوا في ملامح ساطعة بالبهجة والقوة والإيمان. اللهم خذ بأيديهم وسدد على الدروب خطاهم، واحفظهم لهذا الوطن العزيز في السراء والضراء وفي السر والعلانية، إنك أنت الواحد القهار يا رب العرش الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم يا واهب النعم لمن يصلي على النبي، ويا مانح الخير لمن يصلي على النبي، ويا سابغ الفضل على من يتعلق بحب النبي، ويا مجزل العطاء لمن يتأسى بخلق النبي. أسألك بحق هذا الجود منك والإكرام والإنعام أن تزيد صلاتي وسلامي على حضرة النبي، وأن توفقني إلى العمل بما جاء به من الحق، وأن تشرح صدري بالهداية والصدق، وأن تستعملني في منفعة الخلق، وأن تسترني وتوسع علي في الرزق، وأن تضاعف في قلبي لهذا النبي أخلص الحب وأشد الشوق. اللهم كما بعثت فينا سيدنا محمدا النبي للهدى والرحمة، وجعلت أمته خير أمة أخرجت للناس، أصلح أمورنا ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعته على الهدى والإيمان وأنطقته بالحكمة والبيان وجعلت خلقه القرآن ليكون أهلا للمحبة منك والرضوان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكامل الذي حبوته بالسماحة والنبل فكان يحمل الكلم ويصل الرحم والأهل ويسدي الخير والبر ويعين على نوائب الدهر ويحرص على أمته من كل سوء وشر ويدعوك أمتي يا رب أمتي. فنسألك يا مجيب الدعوات، يا من جعلت نبينا مصدر بر ورحمات وداعية خير وهدايات، أن تؤيد بعونك ونصرك أمة سيدنا محمد، وأن تعز بحولك وقوتك أتباع سيدنا محمد، وأن تعز وتكرم بجودك وكرمك أحباب سيدنا محمد، وأن تستر وتغني بفضلك وإحسانك كل من يصلي ويسلم على سيدنا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، واجعل حواسنا ومشاعرنا تتمثله دائما في أبهى الذكريات، وتستحضر مع سيرته عظمة هذه الذات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، وجازه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به

موسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سور السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. الحمد لله ثم الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السر والعلانية، وله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الساجدين والذاكرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذا الأثير المبارك الذي تتردد فيه آيات الله أنا الليل وأطراف النهار، وتحلق عبره الأرواح في رياض الذكر، وتنهل منه القلوب معاني السكينة واليقين، مستضيئة بنور الوحي ومستظلة بظلال القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتكم كلها خير وبركة ورحمة، وأن يفيض على أردننا الغالي وعلى أمتنا العربية والإسلامية الأمن والإيمان والسلام والإحسان، آمين يا أرحم الراحمين، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر أيلول لعام 2026، العاشر من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:29، وأذان العصر في الساعة 3:57، وأذان المغرب في الساعة 6:39، وأذان العشاء في الساعة 7:55. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بمدح المصطفى، تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه، وليس علي حوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكروبات عنا، إذا نزلت بساحتنا الكروب وأذكره، وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. صلوا على الحبيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، وشمس لا تغيب، ما صلاها مهموم إلا أتاه الله بالفرج القريب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين.

في قيادته الهاشمية إلى خير البلاد والعباد. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميل دكتور مارك حيصات من الإشراف العام، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: هذا البرنامج

0: برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الرابعة والعشرين، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كما ألفنا أن كل الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا يجب أن تشعر بداهة أنك معني بها، وكأن الله عز وجل يقول: يا من آمنت بي، يا من آمنت بي واحداً وكاملاً، يا من آمنت بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، يا من آمنت بحكمتي، يا من آمنت بعلمي، يا من آمنت برحمتي، يا من آمنت بقدرتي، يا من آمنت بغناي، افعل كذا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، كأن الله يقول: استجيبوا لله في قرآنه بكليات الدين، واستجيبوا لرسوله بأحاديثه في تفاصيل الدين. استجيبوا لله من خلال قرآنه بكليات الدين، واستجيبوا للرسول من خلال أحاديثه الصحيحة بجزئيات الدين. فالقرآن مجمل والسنة مفصلة. يعني للتقريب، إنسان غاب عن المدرسة 15 يوماً ففصل. والد هذا الطالب استشار محامياً: هل بالإمكان أن يعترض على هذا القرار؟ فالمحامي المبتدئ قرأ الدستور كله، فلم يجد أنه إذا غاب الطالب عن مدرسته 15 يوماً يفصل. فلما سأل محامياً آخر قال له: الدستور أعطى وزير التربية صلاحية وضع تعليمات، فلو رجعت إلى التعليمات التي أصدرها وزير التربية في شأن النظام الداخلي للمدارس تجد أنه الذي يغيب عن الصف 15 يوماً يفصل. هذا المثل للتقريب. القرآن الكريم كالدستور، أما السنة كالقوانين. القوانين تفسر وتعطي جزئيات والحيثيات والحالات الخاصة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بالمناسبة، حينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية لها علة. ما علة الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذاً الأمة الإسلامية التي استجابت لله عز وجل هي الأمة الخيرة. علة خيريتها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحينما يأتي في آخر الزمان أناس لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: أو كائن ذلك؟ يعني معقول أن يأتي في آخر الزمان مسلمون لا يأمرون

يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأشد منه سيكون. عجبوا أكثر، وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. ففي أمة الإسلام، دققوا الآن، إن لم نأمر بالمعروف أو لم ننهى عن المنكر أو أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف أو أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، يعني الذي يحصل مالاً حراماً وفيراً يحل به مشكلاته يسمى عند المنحرفين شاطراً، والذي ينافق لجميع الجهات يسمى عند الشاردين لبقاً مرناً، وكل النقائص والأخطاء الكبيرة التي هي أصل في هذا الدين لها اسم آخر، يعني الفتاة المتبذلة التي تعرض كل مفاتنها في الطريق تسمى باسم أجنبي سبور، هي فتاة سبور، كأنه مدح، مع أن الحقيقة إنها تخالف منهج الله عز وجل. لذلك إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، إذا لم يأمر الناس بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، بل إذا أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، بل إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، هذه الأمة بكل جرأة ليست خير أمة أخرجت للناس، إنها أمة كأية أمة شردت عن الله عز وجل. الدليل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. استنبط العلماء أن الله لا يعذب أحبابه، بمعنى أنهم لو أحبوه حقيقة لما عذبهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، وهذه نقيس عليها المسلمين، فإذا قال المسلمون نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الأمة المختارة، نحن خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم، الرد الإلهي جاهز. ما الرد الإلهي؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، والحقيقة بل أنتم بشر ممن خلق. المعنى الثاني: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة فينا، مستحيل وألف ألف مستحيل أن نعذب. أما وقد نعذب، هذا دليل أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطبقاً في حياتنا. لذلك اضطر العلماء أن يقسموا أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمتين، إلى أمة التبليغ وإلى أمة الاستجابة. فالمسلم الذي استجاب لله وللرسول حينما دعاه الله لحياة تليق بكرامة الإنسان، هذا الذي استجاب داخل في أمة الاستجابة، والذي لم يستجب داخل في أمة التبليغ. أمة التبليغ ليس لها أي ميزة عند الله إطلاقاً، والدليل: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أنا لا أريد أن تتوهم لمجرد انتمائنا إلى رسول الله

نحن متفوقون أبداً. المتفوق هو الذي يتبع النبي الكريم، ما دام ما في اتباع كل الوعود الإلهية معطلة. كيف؟ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. أين النصر؟ وإن جندنا لهم الغالبون. أين الغلبة؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. أين التمكين؟ الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين الأمن؟ لا أمن ولا تمكين ولا استخلاف ولا نصر. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هناك حياتان، حياة هذا الجسم الحي يشعر، يجوع، يعطش، يشعر بالحر، بالقر، يخاف، هذه المشاعر علامة حياته، بيتحرك وهذه الحركة علامة حياته، شعوره وحركته تؤكدان حياة جسمه. لكن إن لم يعرف ربه فهو ميت، وما أنت بمسمع من في القبور، يقصد بهم الكافرين، أموات غير أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إذاً في عنا حياة أخرى، يعني إنسان يأكل ويشرب كالبهائم، همه بطنه وفرجه. وأنا أفهم أحياناً قوله تعالى عندما مسخ الله اليهود إلى قردة وخنازير، يعني القرد همه بطنه والخنزير همه فرجه. فالإنسان لمجرد أن يكون همه الأول فرجه وبطنه فهو قرد وخنزير، وقد مسخ قرداً وخنزيراً. أما أنت مؤمن، لماذا أنت في الدنيا؟ لماذا جاء الله بك إلى الدنيا؟ ما المهمة التي أنيطت بك في الدنيا؟ ماذا بعد الموت؟ أين كنت قبل الموت؟ ما العمل الذي ينبغي أن تفعله في الدنيا؟ هذا الذي عرف الله، عرف أسماءه الحسنى، صفاته الفضلى، عرف حكمته، عرف رحمته، عرف قدرته، عرف حلمه، عرف بطشه، عرف غناه، عرف قوته، هذا الإنسان حينما عرف الله والتزم بمنهجه وأحسن إلى خلقه، هذا إنسان حي حياة ثانية، حياة ثانية. لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هون بقى في نقطة، إذا دعاكم، يعني ألا ترى معي بحسب قواعد اللغة استجيبوا لله وللرسول، يعني بحسب القواعد ينبغي أن تكون الآية إذا دعواكم. المدير والمعلم دعوا الطالب إلى الاجتهاد، أما حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في ملمح بلاغي رائع، أنك إذا استجبت إلى رسول الله فاستجابتك إلى النبي الكريم عين استجابتك لله، وإذا استجبت لله عز وجل في أمر

القرآني. هذه الاستجابة عين استجابتك لرسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه. الله عز وجل أوحى إلى النبي والنبي بلغنا، ففي وحي من الله إلى النبي وفي إبلاغ من النبي إلينا.

أقل كلمة يوصف بها من غفل عن الله، ومن عبد هواه، ومن جعل إلهه هواه، أقل كلمة يوصف بها بأنه ميت. ميت، تقعد مع إنسان لا مبادئ ولا قيم ولا إيمان ولا ورع ولا غيرة ولا هدف ولا خدمة ولا نصيحة، همه بطنه وفرجه فقط، همه الأول أن يأكل وأن يستمتع بالدنيا، وهمه الثاني فرجه، هذا مسخ قرداً وخنزيراً. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي موجوداً، وآمنتم بي واحداً، وآمنتم بي كاملاً، يا من آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، يا من آمنتم برحمتي، بحكمتي، بقدرتي، بحلمي، يا من آمنتم بي، استجيبوا لله في قرآنه الذي أوحاه إلى النبي، واستجيبوا للنبي في سنته التي هي بيان للقرآن. لماذا؟ لما يحييكم؟ والله الذي لا إله إلا هو، ما لم تقل بعد أن اصطلحت مع الله أنا إنسان آخر، إنسان أشعر بالحياة، أشعر أنني إنسان، ففي الإيمان خلل. والله واحد من الإخوة الكرام توفاه الله، ذهب إلى الحج، ولما عاد زرته مهنئاً، أقسم لي بالله ولم يحنس، قال لي: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. كلام في تحفظ، ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تقل بأي ظرف، بأي سن، بأي وضع، أعزب، متزوج، غني، فقير، صحيح، مريض، ساكن بالمدينة، بالريف، لك أب، ما لك أب، بأي وضع، إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي الإيمان خلل. أنت مع من؟ أنت مع خالق السماوات والأرض، مع القوي، مع الغني، مع القدير، مع العليم، مع الحكيم، مع الرؤوف، مع الرحيم، أنت مع من؟ يا أيها الإخوة، الإيمان مرتبة كبيرة جداً. يعني أحياناً أضرب هذا المثل، اسم إلى جانبه دال، صاحب هذا الاسم يحمل ابتدائية قطعاً قطعاً، إعدادية قطعاً قطعاً، ثانوية، ليسانس، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه، كم شهادة؟ كلمة دال فقط تعبر عن كل هذه الشهادات. للتقريب، مؤمن يعني صادق، مؤمن أمين، مؤمن عفيف، مؤمن لا يكذب، مؤمن لا يحتال، مؤمن لا يراوغ، مؤمن لا يزني، مؤمن. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة علمية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، له أذواق عالية جداً. يعني كلمة مؤمن أعلى مرتبة. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الذي أنزل على نبيه هذا القرآن، يعني أطيعوا الله في قرآنه ورسوله

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول في سنته إذا دعاكم، ما قال إذا دعواكم، دعاكم. الاستجابة إلى النبي عين الاستجابة لله، والاستجابة لله عين الاستجابة للنبي. هذا يفهم من المثنى الذي جاء الضمير عليه مفرداً. دليل آخر: والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد. أيها الإخوة، إذا دعاكم لما يحييكم، للحياة، حياة القلب. المؤمن حي، الكافر ميت، أموات غير أحياء. المؤمن حي، المنافق ميت. من عرف الله عرف كل شيء، ومن غفل عن الله فاته كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أقرب شيء إليك قلبك. أنت ساكت مرتاح، يقول لك قلبك غداً تسافر، تقول له لا أسافر غداً. حديث داخلي، يعني الحديث الداخلي، أنت ساكت ولا كلمة ولا حرف. ما قولك أن الله بينك وبين قلبك؟ بينك وبين قلبك، يعني الله عز وجل هو القريب منك، يحول بينك وبين قلبك، يعني أقرب شيء إلى آلة صوتية، أقرب شيء لها الكهرباء. لولا الكهرباء لا تنطق هذه الآلة. فتصور شيئاً أقرب إلى الآلة من القوة المحركة لها، ما في أقرب من هيك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، إليه المصير. يا أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما أمر أن نتبع رسوله عصمه، ما أمرنا أن نأخذ عنه. الآية الدقيقة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، ما الذي يقع؟ لو كان غير معصوم وأمرنا بأمر في وقت لم يكن فيه معصوماً، معنى ذلك أمرنا بمعصية أو أمرنا بخطأ. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طمأننا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني مع التفصيل، تسعة أعشار كلام الناس ينطق الإنسان عن الهوى. أحياناً يمدح أولاده مدحاً غير واقعي، يتملق أولاده. أحياناً يمدح بضاعته، وقد تكون بضاعة ليست جيدة. صدق ولا أبالغ، قد يكون تسعة أعشار كلام الناس ينطلق هذا الكلام من الهوى. الله عز وجل قال لنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي يوحى. لذلك قالوا: القرآن الكريم وحي

المتلو والسنة المطهرة وحي غير متلو، المعنى من الله والصياغة من رسول الله سنة، أما القرآن المعنى من الله والصياغة من الله عز وجل، وحي متلو ووحي غير متلو. فإذا قلنا الوحيان نقصد الكتاب والسنة. ملمح آخر، وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، بحسب السياق اللغوي ولا تولوا عنهما، أليس كذلك؟ الآية وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، معنى طاعة رسول الله طاعة الله، طاعة الله طاعة رسول الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، دعاكم. من هذا القبيل بعض الملامح. قال تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، يعني بحسب السياق اقتتلتا، وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلتا، الآية اقتتلوا جمع، هي طائفتان. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا جمع، ليه؟ هذه الطائفة فيها 10,000 وهي فيها 10,000 واقتتلوا، معنى مجموع 20,000 ما عدوا اثنين، 10,000 تنتمي لطائفة وعشر آلاف ثانية تنتمي لطائفة، أما الاقتتال بين 20,000. فجاءت الصياغة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هلأ فأصلحوا يعني بينهم، لا ما بصير صلح بيكون بين 20,000، أول طائفة إلى مندوب ناطق باسمها والطائفة الثانية مندوب ناطق باسمها. دقة القرآن عجيبة، وإن طائفتان من المؤمنين لم يقل اقتتلتا، قال اقتتلوا، لأنه 10,000 10,000 في 20,000 متقاتل بالمعركة. هلأ في صلح، في محادثات صلح، في مندوب لأول طائفة مندوب للثانية، فأصلحوا بينهما، الشيء بالشيء يذكر. قال تعالى قل إن كان آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم إلى آخر الأقرباء، لماذا بدأ الله بالأب؟ في هذه الآية بدأ بالأب، في آية ثانية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بدأ بالمرأة، في آية ثالثة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بدأ بالابن بعدين وصاحبته وأخيه، في آية رابعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يا رب، مرة بدأت بالأخ، مرة بالابن، مرة بالزوجة، مرة بالأب. والله يمكن أن تؤلف رسالة دكتوراه في ترتيب الكلمات في القرآن الكريم، في موطن الاعتزاز الاجتماعي بدأ بالأب. قل إن كان آباؤكم، فالإنسان يعتز بأبيه، وفي موطن الشهوة زين للناس حب الشهوات من النساء بدأ بالمرأة، وفي موطن الفدية أغلى شيء الابن، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بموطن الاستعانة الأب كبير والابن صغير بأخيه، بموطن الأخ موطن الابن، موطن الزوجة موطن الأب. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جداً في الدرس،

إنسان بحاجة إلى عمل جراحي، أتاه الله عقلاً راجحاً، يسأل عن طبيب متفوق يحمل أعلى شهادة، يخاف الله، لا يبتز أموال المرضى، ماهر في العمل الجراحي. خلال شهر سأل وسأل وسأل ومحص وبحث وحقق إلى أن استقر على طبيب يجمع بين العلم والفضل والعلم والتقوى، فدخل إلى العيادة فقال له هذا الطبيب: لا تحتاج عملاً جراحياً. هل يستطيع المريض أن يناقشه؟ الجواب لا، لأن عقل هذا المريض قاده لهذا الطبيب. أما الطبيب بعد ما اهتدى إليه وبحث ودرس ومحص وحلل وسأل ووازن وقارن، هذا أفضل طبيب، صادق، مؤمن، متفوق. نصحه أن العملية ليست مجدية له. المعنى أن العقل حصان يأخذك إلى باب السلطان، فإذا دخلت على السلطان دخلت وحدك. الكون هداك إلى الله، أفعال الله هدتك إلى الله، خلق الله دلك عليه، فإذا وصلت إليه وقرأت كتابه لا يسمح لك أن تناقش أوامره، لقوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الكون دلك على الله، الله أمرك بالصيام، أمرك بأداء الزكاة، أمرك بالحج، أوجب عليك العمرة، فلذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها الإخوة، شيء آخر، الآية الكريمة: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أن أهل الأرض عرفوا الله واستقاموا على أمره، والله لعاشوا في بحبوحة تفوق حد الخيال. ما بعتقد في إنسان بلا بيت وطعام وشراب وحاجات، لكن حربان فقط أنفق عليهما 3000 مليار، حرب أفغانستان والعراق. هذه الأموال لو وظفت في خير البشرية. فلذلك في عنا آيتين، الآية الأولى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وحياة الناس بهذه الطريقة طيبة، حياة فيها عطاء، فيها أمن، فيها راحة نفسية، فيها تعاون، فيها نمو. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب، والمجتمع يلي فيه المعرضون عن ذكر الله حياتهم ضنك، حياتهم حياة الحروب والاجتياحات والقتل والمداهمة والاعتقال والقنابل الفسفورية ترون بأعينكم. يعني حينما يشرد الإنسان عن الله عز وجل شق صفوف الناس، صار في مؤمن وكافر، في حروب، في قتال، في سفك دماء، في نهب ثروات، في 90% من ثروات الأرض بيد 10% من سكان الأرض، وفي 90% من سكان الأرض بيدهم 10% من أموال الأرض. فهذا الذي يجري في العالم بعد عن الله عز وجل. يا أيها الإخوة،

0: الشيء الدقيق جداً أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، إذا استجبت لله في قرآنه وللنبي في سنته، إذا دعاكم لما يحييكم، دعوة الله لنا دعوة إلى الحياة، حياة القلب، حياة الإيمان، حياة المعرفة، حياة الإدراك، حياة تلبية الحاجة العليا في الإنسان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، إليه تحشرون. يا أيها الإخوة، هذه آية أساسية في حياتنا، فأنت إما أن تكون دقيق عائشاً أو حياً، ومن أعرض عن ذكري ما قال الله فإن له حياة ضنكة، قال معيشة ضنكة، أنت عايش فقط، القلب ينبض، الرئتان تتحركان، في حركة، في إحساس، في شعور، لكن أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، كأنهم خشب مسندة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مشكلة كبيرة جدا. فيا أيها الإخوة، نحن أمام مفترقين، مفترق الحياة أو الموت، السلام أو الشقاء، السعادة أو الهلاك والدمار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إما أن تكون حياً باستجابتك لله، وإما أن تكون عائشاً تأكل وتشرب ببعدك عن الله عز وجل. أيها الإخوة، هذه السورة دقيقة جداً، ولا سيما في بعض الآيات الحاسمة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات، وأن نكون في مستوى تطبيقها، لأن هذا القرآن الكريم يمكن أن نقرأه وأن نجوده وأن نفهمه وأن نتدبره، ولكن لا يعطي هذا القرآن الكريم ثماره إلا إذا طبقناه. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا.

0: لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
5: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟

0: ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان. كيف بي؟

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا.

0: المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربة شارع وصف التل، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.

تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم

بها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير

إن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل

0: إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.

ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم. هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 500 23 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15

0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 0371-1025.
9: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله.

0: تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابر من الإعداد والتنسيق، والإشراف الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ونرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور زايد، يا مرحبا بكم
0: سيدي. جهودكم مباركة أصحاب السماح والفضيلة في الهاتف. حياكم الله.
1: أكرمكم الله يا سيدي.
0: بارك الله فيكم. والذي سيتولى الإجابات مشكورا ومأجورا على الأسئلة والاستفسارات، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
1: الله. ورحمة الله وبركاته.
0: الله يعافيك، تفضل.
2: الشيخ اسمح لي، الان بعض البنوك الاسلامية بيعطوا قرض على شكل اسهم، يعني بيشتروا لك اسهم مبلغ مثلا 10,000 15,000 وبيبيعوا لك اياه، فهل هذا الشيء جائز شرعا؟
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يعافيك ويسلمك ان شاء الله.
3: دكتور، يعني سؤالي او بتوضيح، يعني بتقسيم الميراث.
0: نعم.
3: يعني انا بعرف انه للذكر مثل حظ الانثيين.
0: تمام.
3: هسه في شخص يعني مقرب الي انتقل الى رحمه الله تعالى، في عنده ميراث احنا بنقوله عندنا بالفلاحين مارس.
0: مارس، نعم.
3: ايوه، من اول بنقول البلد بصل، بنقوله خارج التنظيم.
0: قطعه ارض كبيره يعني.
3: قطعة أرض كبيرة. نعم. قريبة 23-24 دلم.
0: نعم.
3: هسا المنطقة يعني في إشي داخل التنظيم وإشي خارج التنظيم، وإشي في شوارع وإشي بعيد عن البلد وبعيد عن الشوارع وبعيد عن الكهرباء.
0: نعم.
3: هسا القسمة اللي بحق الله سبحانه وتعالى مفروض تتثمن القطع ويأخذ اللي بأخذ مثلا القطعة اللي تسوى 20,000 عن 3,000، ولا خلاص صار خليط وشريك بقوله من المفروض انه ياخذ امتار زي اللي ماخذ نص البلد.
0: نعم. عملتوا شيء معامله يعني في
3: لا، هاي كان يعني خليط الشريك بتم بالتراضي، يعملوها
0: بالتراضي.
3: بالتراضي بس يعني يوم قسموا اخذ، ما بدنا نقول المعروف الذكر دائما هو مسيطر على الوضع، اخذوا اللي باول البلد واللي على الشوارع، وتركوا مثلا نقول البنات المناطق يعني
0: قسموها، يعني قصدي قسموها الارض.
3: قسموها بس اختصارا للشر بالنسبه لي، يعني بقول لك خلص يا عم احنا
0: مرضى
3: بس مرضوي، بس هل انه شرعا جائز او انه مثلا خلص امتار، ولا من المفروض انه تتقسم تتسعر تتثمن القطع اللي داخل التنظيم واللي على الشارع الرئيسي، من اقولش في شارع في كهرباء وفي ميه في مسجد في مناطق ما بها سكن.
0: نعم، واضح السؤال.
3: جزاك الله خير.
0: أبشر ولا يهمك. حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله دكتور زايد.
0: أهلا وسهلا، ترفع لي صوتك لو سمحت.
4: ممكن نوجه سؤالين لفضيلته.
0: تفضل. أهلا وسهلا.
4: السؤال الأول، ما حكم الاعتماد على الحول الشمسي في إخراج الزكاة؟
0: نعم السنة. نعم.
4: السؤال الثاني،
0: يعني قصدي السؤال انه في ناس مثلا او في عندك حالة انه كانت زكاته اعتمادا على السنة الشمسية الميلادية.
4: نعم، على الحول الشمسي لا القمري،
0: يعني زكى قصدي.
4: نعم، ده يريد اخراج الزكاة بس باعتماده على الحول الشمسي لا القمري.
0: تمام، واضح.
4: الان السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة الصلاة بجانب زوجها او احد محارمها؟
0: بجانب زوجها
4: او احد محارمها. نعم.
0: تسمع الجواب إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله. نعم، اتصال. فتاوى على الهواء، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك دكتور؟
0: نعم، الله يسلمك، حياكم الله.
5: سؤال برد الشيخ، إذا سمحت.
0: تفضل.
5: يعني عن أخذ ذهب مرت ابنه يعني

0: معها غصب عنها. والان عمها معاه مصاري وبتقول له يا عمي رجع لي الذهب، وبقول لها لا ما فيش عندي. شو الحل هسه يعني؟ اذا عنده هيك ولا ما لهوش ولا بحق له يخلص؟
1: نعم، اخذ ذهب زوجة ابنه
0: وغصب عنها يعني مش طيبها.
1: تمام.
0: والان هو معه مصاري يعني حالته متيسره يعني ممتازه.
1: يعني الان ما بده يرجع او مثلا
0: قال له يا عم انطيني ذهب، قال ما فيش عندي.
1: مالك عندي
0: حالة وفاته يعني بحق طالب الورثة ولا خلص هيك؟
2: تمام.
1: كان في اشي موثق بينهم يعني شو، ولا فقط هيك
0: لا
1: اعطته؟
0: لا ما في خلص هيك يعني
1: هيك تمام.
0: تهجم غصب عنها.
1: واضح واضح السؤال. نعم
0: شكرا لك،
1: حياكم الله. اتصال ثم نجيب على هذه الاسئله ان شاء الله. فتاة والسلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه جميعا.
1: الله يعافيك، حياك الله.
2: وعليكم السلام.
3: سيدي سؤال لو سمحت. خطيب صعد الى المنبر وبعد ذلك انتقض وضوءه وهو على المنبر، ماذا يفعل؟
2: نعم
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
3: جزاك الله خير،
1: حياكم الله واياكم ان شاء الله. نعم، فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام، يعني حياكم الله وتسمح لنا بالإجابة على هذه الأسئلة.
2: على بركة.
1: السؤال الأول، معاملات شراء الأسهم في البنوك الإسلامية.
2: تمام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ونسأل الله أن يحفظ أردننا عزيزا قويا بقيادته الهاشمية الحكيمة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يدفع عن هذا البلد كل شر إنه على ذلك قدير. حقيقة هذا مما تمس له الحاجة ومما يكثر عنه السؤال، قضية اللي هي القروض الشخصية والتي تسمى بمرابحة الأسهم، وهي معاملات الآن واقعة في جميع البنوك الإسلامية عندنا في البلد وخارج البلد، يعني هي معاملة إسلامية معاصرة. هي يعني الإجابة، يوجد فتوى تم نشرها قبل عدة شهور، صدرت عن دائرة الإفتاء العام في قضية التورق بشكل عام، التورق المنظم والتورق غير المنظم اللي هو التورق العادي. الآن التورق العادي يعني أن أشتري سلعة قاصدا ثمنها، يعني أنا أشتري سيارة لكن هدفي من الشراء ليس السيارة، فأنا إذا اشتريت السيارة مرابحة وكنت قاصد بعد ما أشتريها وأتملكها تملك حقيقي أن أبيعها لأنني محتاج 10,000 دينار. هذا يسمى تورق عادي لأنه لم تدخل به جهات منظمة لهذا التورق، هذا يسمى تورق عادي. فهذا حتى مجمع الفقه الإسلامي مع أنه لم يرغب به كثيرا إلى أنه أجازه، هو جائز. بعض الفقهاء قالوا مكروه، لكن نحن نقول الحكم على الجواز على رأي يعني أكثر الفقهاء. فالآن حتى الإفتاء المعاصر كله يفتي بجواز التورق غير المنظم اللي هو التورق
1: يعني
2: العادي الفردي،
1: الفردي
2: التورق الفردي.
1: نعم.
2: الآن التورق المنظم إذا توافرت فيه شروط التورق المنظم أو الضوابط التي تجعل من التورق العادي تورقا منظما، دخلت جهات معينة وهي التي توكل وتستوكل وإلى غير ذلك، أصبح هذا التورق الآن منظم. وإذا كان ما في قبض حقيقي إنما هي عملية شكلية صورية تهدف إلى الحصول على المال فقط، يعني من خلال إجراءات شكلية، فهي معاملة محرمة. الآن إحنا الفتوى في دائرة الإفتاء العام ذكرت الضوابط وأوضحت الأمر على أجلى صورة، نتمنى يعني مراجعة الفتوى بالتفصيل، لكن نركز على قضية القبض الحقيقي. الآن إذا ما كان في قبض حقيقي، وهذا من الذي يستطيع أن يبين لك أن هذه المعاملة فيها الضوابط التي تجعلها حلال أم حرام؟ هو أحيانا البنك نفسه، أحيانا يعني ممكن ترجع لهيئات الرقابة الشرعية نفسها الموجودة في البنوك الإسلامية، ممكن لو واحد عنده علم بالمعاملة من أولها إلى آخرها يعني عنده تصور كامل لهذه المعاملة، فهو الذي يبين لك هل هناك قبض حقيقي للعميل، هل هناك تصرف حقيقي للعميل. يعني إذا كان مثلا في معاملات تورق الأسهم، أحيانا المعاملة تكون عبارة عن شراء أسهم وبيع أسهم، وبالتالي أنت تحصل على المال. هل تملكت الأسهم تملكا حقيقيا وصارت بملكك وعليك مخاطرها؟ ثم هل منحت حرية

0: تصرف في بيعها متى شئت وبالثمن الذي تشاء. إذا كان الأمر كذلك فالمعاملة تكون جائزة، لكن إذا ما في قبض حقيقي وإذا ما في تصرف حقيقي وكله عن طريق البنك، إن حصل ذلك فالمعاملة تكون محرمة. نعم،
1: ولا يخفى عليكم فضيلة الدكتور، يعني أحد الأشخاص أعرفهم يعني في موضوع التملك، هو يقول يعني حسب ما يتعامل مع البنك هذا الإسلامي بغض النظر عن اسمه، هو يعني بعد توقيع العقود يعني بيحكوا معه تليفون، نحن شركة الاستثمار في مثلا 5000 أسهم في حسابك الآن، تبيعهم أنت، إحنا اشتريناهم لك مثلا 20 قرش، تبيع السهم 10 قروش، الآن سعره 9، الآن في حسابك، تبيعهم كلهم نصهم، فبيبيعهم يعني على موضوع التملك. فكما تفضلتم سيد، يعني إذا كان في تملك حقيقي، هنا محل يعني المسألة هو التملك،
0: ومعيار التملك أيضا حرية التصرف، حرية التصرف في هذا الغرض الذي يبيع شريته. وهذه الطريقة التي ذكرتها، الله يجزيك الخير، اللي نبهت الناس عليها، هي طريقة يعني يشيع فيها النصب والاحتيال على الناس عن طريق التليفونات لا أنت يعني نحن نتكلم عن معاملات في بنوك، في مؤسسات بنوك محترمة وليست في مؤسسات قد تكون صحيح. أصلا وهمية صحيح. غير موجودة على أرض الواقع.
1: نعم، بارك الله فيكم على هذا التوجيه لفضيلة الدكتور. المعاملة الأخرى، المسألة الأخ الكريم في تقسيم الميراث، يقول هي يعني بالمصطلح مصطلحنا المارس لقطعة أرض كبيرة، يعني يقول تصل إلى 23 دونم، يعني في أراضي خارج التنظيم وداخل التنظيم، كما نعلم داخل التنظيم بيكون واصلها المي والكهرباء والأشياء الأخرى، الخدمات يعني. الآن في موضوع التقسيم حسب الحال التي عنده، يعني الذكور لعله أخذوا المناطق اللي فيها الخدمات، والإناث يعني بالتراضي ما بدهم يفتعلوا مشاكل، أخذوا الأراضي اللي يعني خارج التنظيم. هو الآن يقول بالنسبة إلى الحكم الشرعي، هل أنه جائز شرعا أنه مثلا يتم تسعير القطع، تثمن هذه الأراضي بحيث أنه يتم توزيع الميراث حسب يعني سواء كان داخل التنظيم أو خارج التنظيم؟
0: يعني لو رجعنا نحن إلى آيات الميراث في القرآن الكريم، نجد بأنها فصلت تفصيلا دقيقا جزئيا واضحا لا يحتمل التأويل. صحيح. لذلك هي نص قطعي واضح الدلالة، واضح ما بيحتمل التأويل ولا يحتمل الاختلاف. هذه قسمة قسمها رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الحكيم حتى لا يختلف عليها اثنان في يوم من الأيام. صحيح. الآن قضية حق المرأة في الميراث، يعني قد تكون هذه المسألة كانت سابقا شائعة بأنه المرأة عليها أن تسامح وعليها أن تتنازل وبيعزموها عزيمة
1: يعني.
0: نعم، وبيخاجلوها بالمخاجلة، وله يا أخوي أنا بشرح أعطيك، خلص أنا بدي أطلب شيء من هذا الميراث، خلص ميراث الوالد كله للذكور. هذا قد يكون يعني من العادات القديمة، وهي جزما مخالفة لشريعة الله، وهم جزما آثمون. وإن حصل ذلك والآن يعني عرفوا بالحكم الشرعي، عليهم أن يرجعوا حق البنت كاملا لها، يعني هذه مسألة لا تسقط بتتابع الزمان وبغير ذلك، عليه أن يعيد حقها. والمسألة لا تأتي بالتخاجل وبالحياء، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. فالبنت اللي ثم لما، يعني أنا دائما أسأل هذا السؤال، لما على البنت أن يطرح عليها مسألة هل تريد حقك؟ ما هو حق مفصل في القرآن موجود. طب لما لا تأتي البنت على الذكر، يعني الإناث يأتينا على الذكور وتقول البنت لإخوتها الذكور أنت بدك حقك؟ لما لا تنعكس القضية ما دامت هي القضية عرفية فقط، معناته
1: برضى يعني
0: هل يرضى بذلك؟ طبعا لا يرضى، وكذلك البنت الأصل ألا ترضى لأنها قسمة من رب العالمين هذه، وهذا حقها، حق شرعي. بمجرد ممات الميت كل ما وراءه من تركة بعد إسقاط الديون، بعد يعني سداد الديون، كله يكون حقا ملكيا، أصبح ملك للورثة ومن ضمنهم الإناث، فلما تسامح بحقها؟ هذه يعني ابتداء. الآن مسألة أنه والله برضو مسألة الترضية بالقليل، يعني هالبنت تعطيها 200 دينار مرات وخلص وبترضى، طب ما حقها مثلا 5000 دينار، فكيف تسقط عنها هذا الحق؟ بظل المسألة الأخيرة اللي سأل عنها بالذات، اللي مسألة توزيع الأراضي. طب إذا كانت هذه الأرض اللي على الطريق مثلا بتسوالها 20,000، والأرض اللي في قاع الوادي بتسوالها 1,000 و2,000، تيجي تعطي البنات حقهن فقط من الأراضي التي لا قيمة لها؟ لا، الأصل أن يكون هناك شخص يقيم مقيم عقاري
1: يقيم,
0: نعم يقيم جميع العقارات والأملاك غير المنقولة، يقيمها تقييم كامل.

0: مثلا طلع تقييمها 200,000 مثلا، ال200,000 بيقسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، بالتالي أنت حقك يا بنت مثلا 10,000 20,000 30,000. طب كيف نأخذهن من الأراضي؟ تعالوا هذه الأرض اللي على الطريق بتسوى لها 20,000، إذن هي حق للبنت الفلانية، وهكذا توزع. نعم بالتراضي، لكن من غير تنازل، من غير إسقاط للحقوق بداعي الحياة وبكلمة الحياة.
1: بارك الله فيكم على هذا التوجيه لهذه المسائل الثلاثة فضيلة الدكتور المتعلقة بهذا السؤال. الأخ الكريم بالنسبة هو يقول يريد إخراج زكاة ماله،
0: نعم،
1: بحساب بالحول اللي هو بالسنة الميلادية وليس بالحول القمري.
0: يعني ربنا عز وجل في القرآن في موضوع الأهلة قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، نعم، فجعلت مواقيت للعبادات ومنها الزكاة. لذلك الأصل أن الزكاة تجب بمضي الحول القمري للشمسي، لأن الحول المعتبر من الناحية الشرعية هي السنة القمرية، وهي أقصر من الشمس بنحو 11 يوم تقريبا،
1: نعم،
0: هي أقصر من السنة القمرية بنحو 11 يوم. فلا بد يعني إذا اعتمدنا السنة الشمسية في حساب الزكاة لابد من مراعاة زيادة مقدار الزكاة بما يعادل الفرق بين السنتين، يعني تقريبا نحو تطلع نحو بدل 2.5% بصير 2.7% تقريبا، حتى لا ينقص الواجب، لأنه احنا بنتكلم عن ركن من أركان الإسلام فلا بد من أدائه بشكل دقيق.
1: بارك الله فيكم. السؤال الآخر، هل يجوز للمرأة أن تصلي بجانب زوجها أو أحد محارمها كما ذكر الأخ الكريم؟
0: طبعا هي يعني أصلا زوجها يعني هي حلاله في بداية، والمحارم يعني عورتها أيضا لها حدود أمام المحارم، فهي وهي تصلي صلاة أمام زوجها أو محارمها هي أصلا متسترة بستار الصلاة لابسة لباس الصلاة، فلو صلت نعم أمام محارمها يعني لا كراهة في صلاتها وصلاتها صحيحة، لا يعني لا أي تعليق عليها. لكن هذا يدفعنا إلى الكلام عن حكم الصلاة أمام غير المحارم، يعني نفرض أنه في يعني في غير محارم، في أجانب، هل يجوز أن تصلي أمامهم؟ لابد من التستر، الابتعاد قليلا عن يعني عن الأجانب الذين هم ليسوا من المحارم، لأنه المرأة وهي تصلي يعني لها الركوع والسجود، يعني الأصل أن تكون نوعا ما متجنبة أن يراها رجل بشكل عام إن أمكن، حتى المحارم إن أمكن، لكن قلنا إنه هذا أمر يعني لا يخطر ببال، يعني لو صلت أمام محارمها وزوجها هذا لا بأس فيه. أمام الأجانب لا، لابد أن تبتعد، لابد أن تصلي في مكان ليس فيه أجانب. لكن لو صلت مثلا وراء أجنبي هي يعني الحكم يكون عليها إثم، لأنها يعني كانت تستطيع أن تبتعد ولم تفعل ذلك، لكن صلاتها صحيحة ولا باطلة؟ صلاتها صحيحة من حيث الصحة، صلاتها صحيحة، لكن عليها قدر الإمكان أن تبتعد عن الأماكن التي فيها أجانب.
1: نعم، وكما لا يخفى عليكم فضيلة الدكتور يعني الأحكام الشرعية أعطت خصوصية للمرأة في الصلاة،
0: نعم،
1: منها مسألة أنه يعني عندما تسجد أو يعني في حركات الصلاة تضم بعضها إلى بعض، ليس كالرجل، ليس كذلك أنه يعني خاصة في السجود في
0: نعم
1: في هيئات الصلاة.
0: نعم هو كذلك، وقلنا يعني إذا كان في أجانب الأصل أن تنحني إلى زاوية لا يراها فيها الأجانب، نعم، ولا ينظرون إليها، مش أمامهم يعني تصلي.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. السؤال الآخر، بالنسبة إلى أخذ ذهبا من زوجة ابنه، يعني بين قوسين قال غصب عنها، يعني الآن الآن تطلب منه هذا الذهب وهو يرفض، يقول مالك عندي، تقول في حال الوفاة هل يجوز لها أن تطالب بهذا الذهب؟
0: يعني بداية إذا يعني كان الأمر بموافقتها عندما أخذ الذهب،
1: نعم،
0: يعني الأصل أولا والد الزوج أن لا يأخذ ذهب زوجة ابنه ولا حتى ذهب زوجته، يعني إلا بموافقتها وعند الحاجة،
1: صح،
0: وعلى أن لا يكون ذلك بقصد يعني أن يأخذ هذا المال ولا يرجعه لصاحبه. الآن أخذ ذهب زوجة ابنه، بدي أفترض أنه بموافقتها وبقبول كامل وبنفسية طيبة لا بأس بذلك، تمام. الآن بتطلب ذهبها، الأصل أنه يرجع لها هذا الذهب، فإن كان في حياتي الأصل إذا طلبته أن يرجع لها هذا الحق.

0: الآن مات فدخل في التركة. الآن الأصل هذا يعتبر دين، دين لهذه البنت لزوجة ابنه، فبالتالي أول ما يخصم من التركة الديون، لذلك يجب على الورثة أن يخصموا هذا الدين من التركة ويعطوه لهذه البنت لزوجة الابن، ثم بعد ذلك يوزع الباقي حسب الحصص الشرعية.
1: نعم فضيلة الدكتور، يعني على العموم ليس هذه المسألة، يعني بعض الناس توجيه فضيلتكم من يريد أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها، ومن بعضهم يأخذ أموال الناس ويردها إليهم، يعني
0: طبعا حقوقهم. يعني ورد النهي عن أن يستدين الإنسان الدين ولا ينوي أداءه، ومن استدان وكان ينوي الأداء سد الله عنه كما الله جاء صحيح. في بعض الروايات نعم. أما اللي بأخذه ما بده يسد، يعني الله عز وجل طبعا لا شك بأنه يأثم وسيزداد الأمر تعسيرا في قضية السداد.
1: بارك نعم. الله فيكم. السؤال الآخر، فضيلة الدكتور، إمام صعد إلى المنبر فانتقض وضوءه، كيف ما الحكم؟
0: يعني الحكم طبعا بشكل عام، سواء كان في خطبة الجمعة أو في الصلاة، إماما أو مأموما، من انتقض وضوءه فعليه أن يخرج من الصلاة، يترك الصلاة ثم يذهب ويتوضأ ويعود. الآن إذا كان إماما أو خطيبا له أن يخلف غيره إن أمكن، بيقدر يخلف غيره، بيخلف غيره نعم. بيجي واحد يعني وراء مثلا من المأمومين ويكمل الصلاة
1: يكمل.
0: وفي المسجد أحيانا، في بعض المساجد وفي كثير من المساجد اللي أعطى الدرس مثلا يستطيع أن يقوم ويؤدي ويكمل مثلا خطبة الجمعة، لا بأس بذلك. ولو ذهب فتوضأ، نعم وهذا قد يحصل، إجا الإمام ترك الخطبة ما أخلف أحدا، خمس دقائق بتوضأ وبرجع، مع أن الناس لا يتقبلون ذلك، لكن أنا بتكلم عن حكم شرعي، له أن يذهب ويتوضأ ويعود إن لم يخلف أحدا خلفه، أن يعود إلى المنبر ويكمل خطبة الجمعة.
1: يعني قل ما تحدث مثل هذه المسألة،
0: وهي مسألة نادرة.
1: نعم بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية فيك.
1: الله يعافيك سلمك إن شاء الله.
2: عليكم السلام. الله يجزيكم الخير على برنامجكم الطيب.
1: حياكم الله.
2: عندي كم سؤال سريع، بديش أطول عليكم يا سيدي الشيخ.
1: نعم.
2: أول سؤال بعد إذنك، في لي ابن موظف وزوجته بتشتغل، لكن ما بكفيش مرات آخر الشهر بداية، بقدر أعطيه من زكاة أموالي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، في إلي أهل إخوان وفي عنا بيت وعليه مثقفات، وضعهم الإخوان والخوات تعبان، وضعهم يعني ماديا تعبان وبقدروش يدفعوا، بقدر برضو من زكاة الأموال أدفع عنهم مثقفات؟
1: نعم.
2: وفي سؤال آخر، في أحد الأشخاص كان يشتغل في أحد الجمعيات، خمسمية جمعية أو مدرسة أو كذا، كان مسؤول عن مجموعة يجيب إلهم باص للرحلة، مكلف أنه يقوم في هذا العمل، وهذا العمل كان يقوم فيه ومدفوع الأجر عليه من عمله الأساسي في المكان في الجمعية اللي هو فيها. الآن كان يجيب الباص، إذا كان مثلا تكلفته 200 دينار يحط مثلا 210 230 240 حتى يسدد روحاته وجياته، بس بصراحة المبلغ اللي كان يحطه كان أعلى شوي من التكاليف اللي كان يتكلفها حتى أنه يجيب وسيلة المواصلات هاي. هو شو عمل؟ هو حكى عرف خطأه، فمن سنين طويلة من 10 سنين صار يتبرع في مبلغ معين باسم هاي الأشخاص، لأنه مش قادر يصل لهم أو يعطيهم إياه. فهل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وآخر سؤال، وآسف أطلت عليكم، في أحد الأشخاص مريض مصاب بشلل رباعي مكتمل، بنقوم إحنا بنغير له بعض الشغلات وبنلمس أجلكم الله ذكره وإحنا لابسين قلفظة، شو بالنسبة للوضوء إذا كنت متوضي، هل هو ينتقض أم لا؟ وشكرا لكم وبارك الله فيه.
1: حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى على الهواء، ويريد تكون يعني السؤال، يعني في السؤال فقط سؤال، يعني مش أربعة وكذا، لأنه بنأخذ بصراحة يعني أدوار لمستمعين منتظروا على الهاتف. الله يجزيكم الخير. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معكم محمد العتوم.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: سيدي، بالنسبة لطرف السلام، مثلا بتلاقي اثنين يتلاقوا بالشارع، أيهما أبدأ يرد بالسلام، اللي على اليمين ولا على اليسار، أو الطالع، واحد طالع طالع واحد نازل، أيهما اللي أبدأ يرد السلام؟ سلامتكم.
1: حياكم.

0: الله يسلمك، حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم. نعم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ بس في عندي استفسار بسيط.
0: تفضل ترفع عن صوتك إذا تكرمت.
1: في عندي استفسار بسيط بعد.
0: تفضل تفضل.
1: سيدي، المرأة المرضعة،

0: سؤال إلي إخوان اثنين شيوخ، بصير عندنا إحنا مناسبات أفراح،
1: نعم.
0: فأنا بطلب منهم بس يجوا ينقطوا العريس مثلا يحضروا. هو بحكي لي طول ما في أغاني ما بفوت العرس بالمرة، ما بدنا يعني فتوى منكم الله يرضى عليك. أنا بس بحكي له ما بتيجوا تشاركوا، بس فوتوا العرس ونقتوا.
1: نعم.
0: وأنا بعرف إنه الرسول شارك يعني طول ما الإنسان ما طلعش عن طوره،
1: نعم.
0: فبدنا فتوى منكم الله يرضى عليك.
1: تسمع
0: وفيه
1: التوجيه
0: كمان
1: إن شاء الله.
0: سؤال،
1: تفضل. تفضل.
0: حط مثلا زينكو
1: تعيد
0: من
1: السؤال،
0: غطي.
1: ما سمعنا بداية الكلام. تفضل تفضل تعيد.
0: شيخ
1: تفضل.
0: في عنا محل احنا مثلا حاط زينكو انا زي مظلية، وجوا المحل حاط اغراض، هاي مخالفة يعني بالامانة، وهي بنفس الوقت مش مخالفة يعني بالقانون مخالفة، بس انا مش ضار حدا. بيجيني واحد من الامانة يعني بضله يبتز فيه لما اعطيه، هاي بتسمى رشوة يا شيخ؟
1: هو بيبتز بيك يعني؟
0: يعني بتقيم الزينكو هذا كله هذا، ورغم اني انا مش قاضي حدا والمحل ملك
1: هو بيأدي
0: بالله،
1: واجبه، هو بيأدي واجبه،
0: هو بيأدي واجبه، بس بضله لما ياخذ مثلا فطور 10 ليرات مشان انا ما اسكر محلي، هاي لا سمح الله رشوه يا شيخ.
1: تسمع التوجيه ان شاء الله. حياكم الله حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة الى الاخ الكريم، هو يريد اخراج زكاة ماله، هل يجوز أن يعطي ابنه يعني الموظف، زوجته لا تعمل أو زوجته تعمل ولا يكفي راتبه؟ هذا الشق الأول من سؤال الزكاة.
2: نعم، القاعدة في الزكاة أن الأصول لا يجوز إعطائهم من الزكاة لكرامتهم، مثل الآباء الأمهات الأجداد الجدات ما بنعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم حقا واجبا علينا من النفقة. الآن الأبناء، البنات، الأخوات، حتى الأبناء والبنات والأخوات يعني الحواشي مثل ما بيقولوا كذلك، هؤلاء إذا كانوا خارج نفقتي فيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة إذا توافرت شروط الزكاة، يعني كانوا من مصارف الزكاة، بمعنى كانت عليهم ديون، كانوا مدينين، كانوا فقراء راتبهم لا يكفيهم، مساكين كانوا، يعني إذا كانوا مصرف من مصارف الزكاة فيجوز إعطائهم. حتى الإبن، هو سأل تحديدا عن الإبن، نعم يجوز إذا كان خارجا عن نفقتك، بمعنى لست أنت من تنفق عليه، إنما متزوج وعنده راتب لكن راتبه لا يكفي، فيؤدي إلى الديون والفقر غير ذلك.
1: نعم. أيضا البيت الذي عليه ضريبة مثقفات، هو يقول يعني هذا البيت عليه وعلى إخوته، لكن إخوته أيضا وضعهم المادي ليس جيدا، هل يجوز أن يدفع لهم من زكاة مالي حتى يدفعوا هذه الضريبة؟
2: هذا يعني يتناول ما تكلمنا في الشق الأول.
1: نعم.
2: بأنه ما دام هؤلاء خارجون عن نفقتي، يعني ليس واجب عليه أن ينفق عليهم، ومصرف من مصارف الزكاة، يعني لا تأخذني قضية دفع المثقفات أو عدم دفعها، هذه ليست معيار للفقر أو للغنى، لكن إذا توافر فيهم الفقر لدرجة لا يستطيع أن يدفع المثقفات، لأنه في ناس أغنياء ما بدفعوش المثقفات لأنه لا يريد أن يدفع، وهذا خطأ.
1: صحيح.
2: طبعا فهو ليس معيار للفقر والغنى. إذا كان فقير نعم يجوز أن تعطيه ليدفع عن نفسه مثلا المثقفات
1: الالتزام المالي. نعم.
2: نعم.
1: السؤال الثالث طويل نوعا ما، لكن لعلنا نختصره دكتور. بالنسبة إلى هذا الشخص الذي كان يعمل مع الجمعية ويتقاضى أجرة تنظيم الرحلات من ضمن راتبه، لكن هو كان يأخذ زيادة لما بيكلف الباص أو الرحلة 200 دينار، كان يأخذ 210 230 زيادة.
2: نعم.
1: هاي 20 دينار يعني يأخذها بين قوسين خارج لهذه الحسبة، هو عرف كما يقول، وش حكم هذه المسألة؟ وعرف يعني بين قوسين كما قال الأخ الكريم، عرف خطأه، هل يجوز أن يتبرع بهذه المبالغ التي كان يأخذها زيادة عن العقد عمله؟ لأنه لا يعرف الأشخاص الذين كانوا يعني يستقلون الباص ويذهبون رحلات معه.
2: هو بداية إذا كان يعني المسألة أنه الجهة الحكومية أو المنظمة التي تعطيه أجرة مثلا 200 دينار وهو يأخذ 210 أو 220 بغير علم الجهة الحكومية وهي غير راضية، أو الجهة المنظمة حتى لو كانت خاصة وهي لا ترضى بذلك أبدا، فهذا لا جزما يعني حرام، هذا أخذ أجرة بغير حق، وإن كانت يعني لأنه الناس ما بيعرفوا، الناس إيش بتحكي لهم يدفعوا. طب الأصل 200 ليش يزيد هذول 20 دينار؟ فهو حرام. لكن يعني

0: هنا احنا اغلب الناس للاسف يسالوا عن حكم المساله بعد وقوعها وليس قبل وقوعها. كان الاصل فيه ان يسال يعني خلال كم سنه مثلا فعل ذلك، الاصل بالبدايات يعني الم يكن هناك اشعار من القلب بان ذلك فيه شبهه؟ على كل وقد وقع فعليه ان يرد المبالغ كامله الى اهلها ان علمهم. اذا ما قدر يعرفهم يعني لتعددهم وعلى الأغلب بشرح يقدر يعرفهم، فعليه أن يتصدق بهذه المبالغ على جهة الخير،
1: يتصدق
0: للفقراء للمساكين جهة الخير بشكل عام.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. بالنسبة إلى الأخ الكريم، يعني حالة مرضية في شلل، ربنا يعافيه وعافيه يعني جميعا إن شاء الله، في حال مثلا تغيير عليها أو خدمته تم لمس يعني العورة، هل ينتقض الوضوء؟
0: لمس العورة هو ينقض الوضوء، لكن نعم. إذا وجد حائل كفة أو غيره يعني من حيث الحكم الشرعي لا ينقض الوضوء.
1: نعم
0: لوجود الحائل.
1: نعم، أيضا السؤال فضيلة الدكتور بالنسبة إلى أحكام إلقاء ورد السلام، يعني هل ورد حديث في هذا المسألة؟ هو يسأل عن حالة خاصة يعني بالنسبة إلى قد يكون أحدهم في مكان مرتفع والآخر في نزول، وأحدهم على اليمين أحدهم على اليسار، هل لها أحكام من يبدأ ويلقي السلام على الآخر؟
0: شوف والله الأصل أن لا نسأل مثل هذا السؤال،
1: لا نسأل،
0: أن نكون مبادرين
1: صحيح.
0: دائما أنت تبادر بالسلام، وأحيانا يعني إذا كانت المسألة والله هو سلم لا أنا لا أنت خيرهم الذي يبدأ بالسلام حتى المتخالفين أو اللي بيناتهم نزاع
1: خيرهما.
0: نعم خيرهم الذي يبدأ بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نعم نص في الحديث المتفق عليه يسلم الصغير على الكبير، هذا من باب الآداب، لكن لو سلم الكبير إذا شاف الصغير أحيانا الصغير مش متعلم الآداب
1: وخيرهما.
0: طب نعم أنت الكبير نعم. تعلمه صحيح. الأدب
1: نعم.
0: ففي الحديث الصغير يسلم على الكبير مار على القاعد أنت ماشي، هذا أدب عام يعني، والقليل على الكثير يعني هذا من الآداب العامة، لكن نبقى على القاعدة الأصلية وهي أن الخيرية تتبع لمن يبدأ بالسلام.
1: نعم.
0: نسأل الله يعني أن نكون من خير الطرف.
1: أحيانا بيصير عليها إشكاليات، يعني هو بتلاقي طالع بالسيارة مثلا والآخر نازل، فبقول لك أنه لازم هو اللي نازل ويسلم علي، فهو خيرهما
0: حتى وإن رأيت يعني أنه هو أحق أن يبدأ بالسلام، إن أنت بدأت ادفع بالتي هي أحسن
1: خيرهما،
0: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: نعم.
0: هذه القاعدة العامة في ديننا.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. بالنسبة إلى المرأة، هل يجوز للمرأة أن ترضع ابن طفلها في حفلة نساء؟
0: والله يعني هذه المسألة فيها كلام بالنسبة لعورة المرأة أمام النساء، لكن إحنا كحكم شرعي يعني يجوز لها أن ترضع ابنها بحضرة النساء، لكن الآن هذا يخضع أيضا مسألة تخضع للأعراف الآن، يعني على المرأة دائما أن تكون متمسكة بالحياة، متمسكة بقضية يعني الحياة حتى أمام النساء، فلا تكشف عن شيء من جسدها إلا لا سمح الله إذا كان في ضرورة طبية ضرورة علاجية غير ذلك، بغير ذلك الأصل كشف العورة لا يكون إلا في خلوة أو في بيتها، فلا يعني تتعود نفسها على مسألة الحياة، يعني الأفضل قدر الإمكان أن تحاول أن تتستر، ممكن ابنها يعني اتحرك فيه الجوع كثير واحتاج إلى ممكن تذهب إلى مكان آخر، ما استطاعت إلا أمام النساء قدر الإمكان تستطيع أن ترضعه من غير أن تكشف شيئا من عورتها.
1: صحيح. نعم. وهل الرجل يعني مسموح له أن يرى عورة الرجل والمرأة أن ترى عورة المرأة؟
0: يعني الآن إحنا قلنا يعني عورة حتى يعني عورة المرأة أمام العورة
1: صحيح.
0: أمام النساء فيها كلام أصلا يعني
1: حتى في نهي
0: نعم ما فوق السرة يعني نعم. الفقهاء قالوا مثلا ليس بعورة أمام النساء، لكن هل هذا يعني أن تكشف أو أمام النساء؟
1: لا في مسألة يتساهل يعني
0: نعم في مسألة نحن نتكلم عن الأدب عن الحياة عند المرأة، لا ما دامت تستطيع أن تتستر قدر الإمكان حتى أمام النساء تفعل، خاصة نحن نتكلم عن قضية عورات وقضية صحيح. يعني أمور مخالفة لأعرافنا
1: بعض يتساهل يعني
0: نعم.
1: يعني بهذه المسائل يعني
0: والتساهل يدفع إلى ما هو أشد
1: صحيح نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. أيضا السؤال الآخر يقول يعني يطلب من إخوته أن يحضروا فرحه أو فرح أولاده لموضوع يعني التهنئة والتبريك وكما يقال نقوط العرس، لكنهم يرفضوا يقولوا أنه يعني في الحفل عندك في أغاني أو كذا، فكيف يتعامل فضيلة الدكتور؟

0: والله هذا مما عم به الابتلاء، لكن يعني
1: أكثر أعراض صارت فيه.
0: يعني إحنا نتكلم عن شخص قد يكون متدين وقد يكون صاحب أخلاق عالية، وهو يأخذ بالرأي الذي يقول مثلا بحرمة الموسيقى بشكل عام وما يرافقها مثلا، فإن كان الأمر كذلك له ذلك. يعني هذا مسألة الموسيقى بشكل عام هي مسألة خلافية، نحن نميل إلى قول الجمهور الذين يقولون بالتحريم، لكن بنفس الوقت يعني من العلماء من أجاز فلا ننكر فيها، لكن إذا كان الحفل فيه اختلاط فيه تكشف
1: محرمات.
0: فلا شك أن هذا مما حرمه الله عز وجل قطعا، يعني مسألة لا تحتاج إلى كلام.
1: نعم،
0: يعني نصيحتنا بشكل عام إذا كان هذا الشخص من ناحية دينية ومن ناحية قناعة هو مقتنع بأن هناك محرمات في هذا الحفل والواقع يدل على أن هناك محرمات مثلا، اتركه على حاله، خلاص مش ضروري يحضر هالحفل، حضوره ليس واجب، يعني لا تشددش عليه.
1: نعم.
0: وإن كان غير ذلك يعني المسألة يعني لا فيها تكشف ولا فيها، ويستطيع أن يحضر مثلا بأقل الخسائر كما يقولون، وبغير خسائر، بل بغير خسائر يستطيع أن يحضر، فمثلا ممكن يحضر يشارك وينصرف من هذا.
1: نعم، بارك الله في هذا التوجيه. نعم. فضيلة الدكتور، أيضا الأخ الكريم يعني في موضوع، هو يعني الأخ الكريم الله يجزيه الخير موظف الأمانة يقوم بواجبه في موضوع، يعني أحيانا لا أعرف كيف يتعامل مع هذه المسألة فضيلة الدكتور، قول أحيانا يعني يساعد ويعطيه مثلا شيئا من الفطور أو كذا، هل يعتبر هذا رشوة؟
0: طبعا رشوة. نعم. ليش؟ لأنه أول شيء أنت مخالف
1: أصلا.
0: يعني أنت الآن إحنا القوانين وضعت بعض الأمور التنظيمية لحياة الناس. نعم. لما قالت مثلا قوانين ممنوع تحط لوح زينكو بالمنطقة الفلانية،
1: ممنوع.
0: أنت وجهة نظرك أنه مش مضر بالغير، لكن طب ليش منع قانونا؟ كان
1: ناقشوا
0: في التشريعات، معناته إذا ما كان في ضرر لما شرع هذا القانون أصلا؟ لا، هو يقينا فيه ضرر وقد يترتب على الناس ضرر، فهو بغض النظر هو ممنوع في القانون الآن، فليش أنت تدفع لواحد مثلا يعني كأنك تهيئ له بيئة الرشوة، زي اللي بتقول له تعال أنت ادفع لي لحتى يعني تسكت عني
1: أو تفضل افطر معي
0: من
1: حتى
0: البداية
1: يهيئ له
0: الأمر الممنوع. نعم. أنت لو يعني لو خلعت هذا الأمر، لو ابتعدت عنه هذا الأمر الممنوع، لما دفع يعني لما اضطررت إلى أن تدفع له الرشوة يعني.
1: نعم.
0: ابتداء، ودفع الرشوة طبعا يعني أيضا لا يجوز، يعني الحكم بالنسبة للطرفين للآخذ والمعطي الرشوة محرمة، كذلك هو هذا الموظف إن كان فعلا يأخذ هذه الرشوة مقابل أن يسكت عن أمر ممنوع فهو آثم وتعتبر رشوة أمام الله عز وجل، ولعن الله الراشي والمرتشي.
1: وحتى كما جاء يعني تهيئة البيئة، يعني
0: نعم،
1: بيئة الرشوة.
0: نعم، نحن عندما نخالف القوانين نوجد بيئة خصبة
1: وبيئة. نعم.
0: لمسألة دفع الرشاوي وأخذها.
1: نعم.
0: وهذا بحد ذاته أيضا غير جائز.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا التوجيه والحكم. مجموعة أخرى وأخيرة من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 201 و 47 202. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم خير على البرنامج.
1: حياكم الله.
2: أول شيء بنحب نذكركم بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
2: يعني عندي سؤالين سريعات لو سمحت.
1: تفضل.
2: أول سؤال، أنا أول شيء سائق تاكسي أصفر، بيطلع معي طلبات ممكن يطلع طلب دينار و10 دينار و15 دينار وربع. بزبط مثلا ان اقول له خلاص اعطيني الدينار، وبيني وبين نفسي الربع دينار هاي كفاره عن ذنوبي.
1: نعم
0: no.
2: تمام.
1: نعم
2: no. سؤال الثاني برضو نفس الاشي، ممكن يطلع دينار و15 دينار و10 مثلا، بقول لي ما معي افراط، بقول له خلاص العشاء هذول اصلي فيهم على النبي مثلا، ناجي اقول له مثلا صلى على النبي مرتين ثلاث عادي يجوز؟
0: نعم no.
1: نعم.
2: الله
1: يجزيك
2: الخير.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. تكرم تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
1: حياكم الله.
3: الله يسعدك. معلش بدي أسأل سؤال الآن، الصلاة بالنظارة الطبية، يعني بس آجي أصلي والسجود والركوع ما بشيل النظارة.
0: نعم نعم.
3: تمام، يعطيك العافية.
1: حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى. تفضل.

0: أخي الكريم.
1: السلام عليكم.
0: والسلام
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله.
2: ورحمة الله.
0: إذا سمحت تسمعنا من الهاتف مباشرة.
1: معك سيد من الهاتف.
0: تفضل عشان في صوت صدى عندنا. تفضل.
1: سيدي
0: بدي أو وطي الراديو.
1: موطي الراديو.
0: نعم.
1: بدي أغلبك استفسار بسيط. إمام بيقدموه الإمام أصلا مفعول به.
0: كيف؟
1: الإمام ملوط يعني كان.
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.
3: يعطيك العافية. كيفك؟ شو أخبارك؟
0: حياكم الله أخي الكريم.
3: بدي أسألك سؤال بالله بعد إذنك. بالنسبة للمأمون للإمام لما ينتهي الصلاة متى بتعتبر انتهى الصلاة؟ بعد التسليم الأولى، بعد التسليم الثانية؟
0: عفوا يعني تعيد السؤال.
3: يعني مثلا هسه أنا جيت بدي ألحق الصلاة والإمام سلم التسليم الأولى، أنا دخلت على الصلاة، هل الصلاة انتهت ولا
2: نعم.
3: بعد التسليم الثاني بتنتهي الصلاة؟
0: نعم. انت لحقت التسليم الاولى مع الامام؟
3: لحقت التسليم الاولى، يعني خلصت التسليم الاولى وقعدت.
0: تمام.
3: لحقت التسليم الثاني.
0: تمام. ما كملت تمام. الصلاه يعني ولا صلاه؟
3: لا كملت كان كملت عادي.
0: كملت يعني كامله.
3: نعم. كملت كامله.
0: تكرم تسمع الجواب ان شاء الله.
3: شكرا.
0: نعم. اتصال اخر. فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
4: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك سلمك.
4: الشيخ العزيز بدي أسأل على موضوع لما نروح نزور الكزيات نعبي بنزين بوقته منا ربع دينار عمولة فيزا.
0: نعم.
4: بدخلها ممكن يعني مثلا تطلب عمولة على المشتريات، فهل هذا حلال جائز؟
0: نعم. تسمع
4: العمولة على المشتريات الفيزا.
0: أنت سؤالك إنك بتشتري يعني بتعبي بنزين وبأخذ عمولة صح؟
4: تعبي بنزين أو تشتري مشتريات من خلال الفيزا بأخذ منك عمولة بزيادة.
0: عمولة مشتريات. نعم. بطاقة الفيزا.
4: مشتريات.
0: نعم. تكرم تسمع الجواب. سؤال أخير. نعم ثم نجيب لم يبقى معنا وقت. تفضل أخي الكريم.
3: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ والله بس سؤالين صراحة.
0: إذا في مجال السؤال عشان ما معناش وقت والله. تفضل.
3: طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. شيخي بس كنت أسأل في لي وديعة البنك.
0: نعم.
3: وديعة البنك وهي الوديعة طبعا عليها نصاب وحال عليها الحول مستحق للزكاة، فأنا من 3 سنوات بأدي زكاة كاملة الحمد لله. هاي الوديعة ما شيخ أنا حاطها في قرض تسديد قرض موجود علي أصلا. تمام.
0: نعم.
3: فالوديعة متناقص يعني كانت مبلغ كبير ولا شيء تتناقص، ولكن لا زالت مستحق عليها النصاب والزكاة.
0: نعم.
3: فشيخي سؤالي بدأ فضيلة الشيخ، هل إنه أستمر في إني عليها زكاة ولا إنه نيتها أصلا مش نية تجارة ولا نية شيء، هي نية سداد قرض.
0: سداد قرض. نعم.
3: فشيخ إذا تكرمت علي في الجواب.
0: البنك إسلامي.
3: البنك اللي فيه الوديعة. نعم البنك إسلامي. نعم.
0: تمام تكرم تسمع الجواب إن شاء الله.
3: بس شيخي القرض طبعا القرض موجود في بنك ثاني كمان خاضع نظام المرابحة الإسلامية.
2: نعم نعم
0: نعم يعني جهتين مرابحة إسلامية أو بنكين بنكين إسلاميات. نعم
3: جهتين مرابحة.
0: تكرم تسمع الجواب إن شاء الله.
3: شكرا.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور يعني بقي معنا تقريبا 4 دقائق. بالنسبة للأخ الكريم موضوع الأخون سائق التاكسي الله يجزيه الخير. نعم. هو ينوي يعني بعدم أخذ أجرته الكاملة يعني أن تكون كفارة عن ذنوبه.
2: والله
0: واحيانا يعني اذا كان له يعني يسامح الاخ الكريم يقول له يعني صلي على النبي ثم هو بيسامحه.
2: يعني شيء جميل من. نعم. هذا اخونا
0: طيب.
2: سائق.
0: نعم.
2: التاكسي ان يعني ان يكون عنده نيه المسامحه ونيه كفاره الذنوب. طبعا هذا لا يعني انه معناته اصير اعمل معاصي واقول هي. لا.
0: نعم.
2: هو ليس هذا المقصود، انما المقصود انه كفاره عن الذنوب، وهو كذلك الصدقه.
0: نعم.
2: اصلا كفاره عن الذنوب، ولو قلت له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست مقابل هذا الثمن.
0: نعم.
2: انما هي من باب التشجيع على فعل الخيرات.
0: نعم. الصلاه بالنظاره الطبيه اثناء السجود دكتور
2: والله
0: ولا ينزح.
2: نعم. نحن نلبس النظاره الطبيه وعندما نصلي يعني. نعم. غالبا لا نخلعها، وعدم خلعها لا يقتضي أنك لا تسجد على الجبهة والأنف.
0: نعم.
2: أمرت أن أسجد على 7 منها الجبهة.
0: أعظم.
2: ومنها الأنف. فما دام تسجد على جبهتك وأنفك صلاتك صحيحة.
0: نعم. هو مسبوق يعني لحق الإمام عند التسليمة الأولى فأكمل الصلاة.
2: الصلاة تنتهي بالانتهاء من التسليمة الأولى. فإذا أنهى التسليمة الأولى، لأن التسليمة الأولى هي الركن،
0: الركن نعم.
2: والتسليمة الثانية هي السنة
0: نعم.
2: فإذا أنهى التسليمة الأولى انتهت

0: الصلاة.
1: نعم.
0: بعد ذلك أنت الآن تعتبر إن شاء الله يعني لك جزء من أجر الجماعة، لكن أنت لست ملتزم بهذه
1: نعم.
0: الجماعة.
1: عمولة البطاقات الفيزا على المشتريات، سواء الأخ الكريم بيقول يعني هو بيعبي، هو مشتريات سواء ملكية أو غيرها، يعني يقول هو ربع دينار عمولة الفيزا.
0: نعم والله احنا عندنا فتوى يعني منشورة على موقع دائرة الإفتاء من 2011، خلاصتها أنه لا يجوز لمحطات البنزين أو التجار إضافة أي مبلغ نقدي على من يشتري بواسطة البطاقات الائتمانية ولو كان الغرض تعويض العمولة التي تأخذها الجهة مصدرة البطاقة، لأن ذلك يدخل بالمعاملة، يعني يدخل بالمعاملة في دائرة الشبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
1: نعم.
0: هذه خلاصة الفتوى.
1: نعم بارك الله فيكم.
0: الحرمة يعني.
1: نعم. السؤال الأخير فضيلة الدكتور، هو يعني وديعة في بنك إسلامي بنية سداد يعني قرض أو تمويل في بنك إسلامي آخر، يقول هي الوديعة يعني بلغت النصاب وحال عليه الحول وهو يزكيها من 3 سنوات، لكن هي بشكل سنوي هي متناقصة بنية سداد هذا التمويل، هل يزكيها حتى لو كانت متناقصة؟
0: أي مبلغ يتم ادخاره لأي نية خير كانت، للزواج، للسداد، لأي نية، إذا وجدت شروط الزكاة فيه اللي هو النصاب حولان الحول منها والملك الحقيقي، فيجب عليك أن تزكي. حتى لو كانت متناقصة، ما دامت يعني السنة هاي زكيت، السنة الجاية راح تنقص شوي، ما دامت ضمن النصاب الشرعي يعني ما نقصت عن النصاب، فعلي أن أؤدي زكاة.
1: وإن شاء ربنا بطرح البركة
0: وللسامعين
1: والجميع كل من قال آمين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كل شكر والتقدير إلى ضيف حلقة برنامج فتاوى على الهواء فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر دكتور،
0: أكرمكم الله وبارك الله في هذه الجهود الطيبة لنفع الناس.
1: بارك الله في وجودكم جميعا فضيلة الدكتور. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وغاندي حداد ونداء الرمامنه وأمان الكعابي والإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن المطمئن في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

ثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: وإذا السماء.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل.

0: العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-8899. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.

أولى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

تقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

ولا مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسناء عنابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نتحاور عن موضوع جديد من أساليب القرآن العظيم لضبط المتشابهات. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة خلود الأطرش. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بكم،
2: حياكم الله. دكتورة، تحدثنا في الحلقات السابقة عن أساليب متعددة من أساليب القرآن العظيم لضبط المتشابهات، من ضمنها أسلوب من قبل وأسلوب من بعد وواو الثنائية. اليوم نريد أن نتحدث عن أسلوب التتابع في القرآن الكريم. بداية، مفهوم أسلوب التتابع في القرآن الكريم.
3: أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، التتابع لغة يعني التوالي والاستمرار، وهو مجيء الأشياء بالتوالي بعد بعضها بعد بعض، هذا لغة. اصطلاحا بالمقصود في الأساليب هو أن تتتابع الألفاظ بأمثالها، أو صفات بأصحابها، أو حروف بالمتجانس معها، هكذا، أو تتابع مواضيع معينة محددة بنهايات معينة في الآيات، وهذا يساعد كثير في الضبط. فعندما هي اكتشفنا أنها مطردة بالقرآن، فإذا هي كالقاعدة،
2: نعم،
3: ولذلك أدرجتها تحت أسلوب التتابع.
2: جميل، تمام. نسبة انتشار هذا الأسلوب في القرآن الكريم؟
3: انتشاره متوسط، يعني ليس قليلا وليس كثيرا، كاللف والنشر والفصل والوصل والميزان، وليس قليلا كالكثرة للمؤمنين، لا، هو متوسط الانتشار كما سيتبين لدينا.
2: نعم، يعني نسبة الانتشار يعني نسبة متوسطة مقارنة بالأساليب الأخرى.
3: نعم.
2: يعني هذه الأساليب يعني تكون يعني المنتشرة تكون يعني في ضمن مثلا، يعني هل يفصل بينهما مثلا عدد من الأجزاء، عدد من الأحزاب، أم هي تختص بالمواضيع؟
3: لا، هي مطردة، أي أنها منتشرة. نعم. بالقرآن الكريم.
2: جميل جميل.
3: فقد تجد نفس هذه الهيئة،
2: نعم،
3: للشبيهة وردت في كذا جزء بالنصف الأول.
2: جميل.
3: وكذا جزء بالنصف الثاني، فتصبح كالقاعدة، هي تساعد كثيرا كما سيتبين لدينا.
2: تمام.
3: بالضبط والترتيب، وهذا. جميل. ما يحتاجه كل مريد للحفظ.
2: نعم، نريد أن نتعرف على أهم أقسام هذه الأساليب.
3: نعم، هو يقسم هذا الأسلوب لقسمين رئيسيات.
2: نعم،
3: قسمين رئيسيات.
2: جميل.
3: القسم الأول أن يتتابع اللفظ متطابقا بمثله، متطابقا لفظا ومعنى.
2: جميل.
3: لفظا ومعنى، مثاله كما ورد في سورة البقرة بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا. إذا تتابع الكره بالكره.

0: إذن النهار تتابع.
1: نعم.
0: وهو عكس اللف والنشر تماما، لأنه إحنا اتفقنا اللف والنشر كان هو أن يأتي بنفس الترتيب، هنا انعكس، إذن أصبح الليل والنهار ثم النهار والليل. نعم. يعني أصبح النهار متوسط بالآية والليل بالأطراف، وهذا النسق من خلال حلقتنا اليوم سنكتشف أنه منتشر يعني سبحان الله بالقرآن. أيضا في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم.
1: نعم.
0: إذا تتابع الذين اسودت وجوههم،
1: جميل،
0: السواد تبع بعضها.
1: نعم.
0: والبياض جاء في الأطراف،
1: جميل،
0: هكذا.
1: نعم.
0: أيضا إحنا قلنا إما أن يكون متتابعا متطابقا أيضا، ليس في نفس الآية، ليس في نفس الآية، ممكن بالآية التي تليها في آل عمران، مثل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ألا يستبشرون جاءت متتابعة معها في مطلع الآية التي تليها، يستبشرون بنعمة من الله.
1: نعم.
0: فإذا تتابع الشيء متطابقا هكذا.
1: نعم. إذا هما فقط قسمان،
0: هما قسمان.
1: نعم.
0: التتابع، هلا احنا قلنا القسم الأول التتابع المتطابق، الآن التتابع المختلف.
1: رائع.
0: ما معنى التتابع المختلف؟ هنا التحدي. له ثمن سور في القرآن.
1: رائع.
0: له ثمن سور، لكن سبحان الله كل سورة في مطردة، ولذلك هي صنفتها تحت سورة معينة كلها تندرج تحت عنوان التتابع.
1: نعم.
0: إذن التتابع المختلف باللفظ. نعم. ولكنه متقارب بالمعنى.
1: نعم.
0: سيكون لابد أن يكون
1: هذا القسم
0: هناك
1: الثاني.
0: هذا القسم الثاني له ثمان صور. الآن سنرح. نعم. نشرح من خلال تسليط الضوء على كل قسم.
1: جميل.
0: إن شاء الله.
1: جميل.
0: القسم الأول إحنا خلينا نعلق الآن، ألا وهو تتابع فعل الكتمان، فعل الكتمان بما كانوا يكتمون، بما كنتم تكتمون. هذه تأتي نهايات آيات يتبعها كشف مخبأ، كشف خبيث، كشف عن شيء لا يعلمه إلا المولى. كيف؟ هذه أساساً هي وردت 10 مواضع بالقرآن، 5 يكتمون وخمسة تكتمون.
1: جميل.
0: التي تندرج تحت هذا الجمال والأسلوب والإتقان هي 6 مواضع، فنبدأها بالبقرة، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها بالضبط إجا الأمر للملائكة أن يسجدوا لآدم.
1: نعم.
0: فظهر وكشف تكبر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. هاي أول موضع. الموضع الثاني بالبقرة أيضا وبنفس النسق، وما كنتم ما مخرج، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فهذا خص البقرة، هذا النسق بالذات خص البقرة، كنتم تكتمون.
1: نعم.
0: تمام. فالثاني جاء بقصة البقرة. احنا كنا بنعرف انه اللي قتل النفس ضرب ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها. أين جاء الأمر بالضرب هذا الميت ببعض البقرة حتى قام وأشار إلى قاتله؟
1: نعم.
0: جاء تحديدا بعد والله مخرج مخرج ما كنتم تكتمون.
1: نعم.
0: إبداع. فإذا فقلنا اضربوه ببعضها، وكأنه هذا الكتمان سبحان الله يظهر بخلاف ما يخفي، وهكذا. وهذه المواضع أيضا نأخذ المائدة، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
1: نعم.
0: جاء تصريحا ذكر خبيث بعد الكتمان. أيضا في المائدة والله أعلم بما كانوا يكتمون.
1: نعم.
0: ودائما يعني احنا بنحب ان نحط خط تحت الافادات، ما خص بني اسرائيل ب

0: بالكتمان بالذات والخلاف في القرآن تسبق بكانوا، هاي حتى نفيد السامعين.
1: جميل.
0: بما كانوا يكتمون، خلاص خصت بني إسرائيل على طول كانوا يكتمون، كانوا بما كانوا فيه يختلفون.
1: نعم.
0: هنا في المائدة أيضا خصتهم، والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. يعني انظري الأفعال كلها هذه سيئة.
1: جميل.
0: جاءت بعد الكتمان، هذا كله يساعد في ضبط ترتيب الآيات. حتى في النور، في النور، في سورة النور، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
1: نعم.
0: انظر الإبداع، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فجاءت سبحان الله بعد ذكر الكتمان.
1: جميل. إذا مع هذه الأقسام تحدثنا عن قسمين.
0: قسمين.
1: القسم نعم. الأول.
0: القسم الأول المتطابق.
1: والقسم الآخر القسم المختلف.
0: مختلف. وقلنا له ثمان صور الآن من خلال الأسئلة سيتضح للجميع.
1: يعني عندما تحدثنا عن هذا الأسلوب بينا مفهومه، لكن نريد أن يعني من الدكتورة أن توضح لنا عندما تحدثت عن تتابع الحروف لغة وأصلها التوالي. ما المقصود يعني بتتابع الحروف؟ يعني هل هو بالشكل، هل هو بالتطابق، ام يعني بهما شكل بالشكل والتطابق؟
0: نعم. الان لو تصفحنا المصحف الشريف سنجد هناك تناسق عظيم بالحروف، اما بامثالها، لما اقول امثالها يعني هذا القسم بالذات اللي حضرتك علقتي عليه له عدة فروع. أول شيء إما تكون مثيلة لها شكلاً ولفظاً.
1: جميل.
0: شكلاً ولفظاً بنفس الحرف، فالحاء تتبع الحاء، الجيم تتبع الجيم، إذن هي شابهتها شكلاً مثلاً لفظاً ومعنى. تمام؟ أو
1: جميل.
0: نقطة منقول.
1: نعم.
0: ما الفائدة؟ نأخذ مثال، نأخذ مثال. قال تعالى في سورة الأنعام في آية 136: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الآن التتمة: فما كان لشركائهم
1: فلا يصل
0: إلى الله. هلأ هذا تتابع متطابق بالكلم. الآن أنا في هذه الآية بالذات مطلعها قدم الحرث على الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. عندما نحفظ 138 التي تليها بآيتين يصبح هناك إشكالية: هل قدم الحرث على الأنعام أم قدمت الأنعام على الحرث؟ هنا تبرز أهمية هذا الضبط بهذا الأسلوب العظيم. فنلاحظ 138 مطلعها: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. وحرث حجر، تتابع الحاء مع الحاء، حاء الحرث مع حاء الحجر، هكذا هي مفتاح عظيم لدينا. ضبطنا عدة أمور: ألا نعكس المطلعين.
1: نعم.
0: وضبطنا إنه إذا ورد الحجر لابد أن تسبقها حرث.
1: نعم.
0: هكذا ميزنا الآيتين.
1: جميل.
0: سبحان الله. فأيضا الفرع الثاني من التماثل، إحنا قلنا الحروف بأمثالها.
1: جميل.
0: ذكرنا واحدة المتطابق، الآن بدنا بأمثالها شكلا ومختلفة نطقا ونقطا.
1: جميل.
0: نطقا ونقط، فالنقط هي التي تجعل النطق اختلف.
1: نعم.
0: الحاء نفس شكل الخاء.
1: نعم.
0: ما الذي جعلها
1: النقطة؟
0: النقطة. جميل. العظيم في القرآن انه نلاحظ هذا النسق منتشر وبكثرة، وهذا سنعرج عليه في الفصل والوصل. لكن هنا احنا ادرجناها لانه مثاله. ناخذ مثالين. عندنا ايتين متتاليات في البقره: وكم يشكل على الحفظه في عكس النهايات بينهم الآيتين.

0: بدأت بصبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له هنا التحدي،
1: عابدون.
0: ونحن له أحسنت عابدون. المفتاح الصبغة الغين تناسقت مع
1: العين،
0: العين.
1: الفرق بينهما
0: النهاية.
1: نقطة. نعم
0: تمام، الفرق بينهما نقطة. التي تليها على نفس القاعدة نفس الأسلوب،
1: ونحن له
0: قل أتحاجوننا في الله، بدأت أتحاجوننا في الله، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له
1: مخلصون.
0: مخلصون خاء تناسقت مع المتجانس معها.
1: نعم.
0: الحاء والجيم.
1: نعم.
0: إذن هي، إذن هذا التناسق العظيم منتشر بالقرآن.
1: جميل.
0: وهذا مفتاح عظيم للحفظ.
1: جميل.
0: يعني حتى إن نضبط فيه الآن. أيضا يندرج تحت هذا الأسلوب العظيم هناك انفرادات، انفرادات نادرة بالقرآن اكتشفت تندرج تحت هذا الأسلوب بين حرفين، تحديدا حرفين النون والباء.
1: جميل.
0: هذه الانفرادات عندما صنفت الشبيهات لها وجدت أنها تحتوي على حرفين النون والباء، فهي انفرادة عن شبيهاتها. مثاله في سورة المائدة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. هل هذه التي ذكر فيها باء الغراب انتهت فأصبح من النادمين، في حين أن التي سبقتها في المائدة فأصبح من الخاسرين؟
1: جميل.
0: إذن ضبطت بباء الغراب المثيلة لها، ولكن اختلفت بالنقطة ألا وهي النادمين. تتبع هذه الآية مباشرة انفرادة، هي انفرادة، هذه آية الغراب تتبعها انفرادة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل، فانتهت الآية ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، كل المواضع بالقرآن رسلهم إلا هذه نون رسلنا أتبعت بباء البينات.
1: جميل.
0: على نفس الجمالية نأخذ أيضا من الروائع هذه ما ورد في الأعراف في شبيهة، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم. هذه وردت ثلاثية بالقرآن، في طه في الشعراء آمنتم له، آمنتم له. طب في الأعراف كيف وردت؟ تصريحية باسم فرعون، نون فرعون. تمام؟
1: نعم.
0: فاختلف، انظري الإبداع، اختلف الحرف، قال فرعون آمنتم به.
1: نعم.
0: فهي انفرادة عن شبيهتها وتضمنت النون والباء.
1: جميل.
0: فأدرجت تحت هذا القسم.
1: نعم.
0: من
1: نعم.
0: الإبداع. وطبعا ذكرت الباقية في الكتاب.
1: نريد أن يعني خلال دقيقتين دكتورة أن نبين كيفية تمييز هذا الأسلوب بالقرآن، يعني وأهمية الضبط، وهل هناك أساليب متداخلة في دقيقتين؟
0: في دقيقتين هو
1: نعم.
0: أساسا يتداخل معه.
1: نعم.
0: إحنا لم نعرج على جميع أنواعه.
1: جميل.
0: يعني إحنا لم نذكر إلا تقريبا نوعين أو ثلاث فقط، إحنا قلنا لكن بيستطيعوا عن طريق موقع اليوتيوب.
1: جميل.
0: أن يحصلوا على جميع الصور.
1: جميل.
0: التتابعي بالقرآن يتداخل معه الميزان ويتداخل معه الفصل والوصل واضحا.
1: جميل.
0: الفصل والوصل هذا سنعرج عليه إن شاء الله مستقبلا، لأنه هذا فرع منه.
1: نعم.
0: هذا الإبداع فرع من الفصل والوصل.
1: نعم.
0: حيث نعبر عنه أنه تتصل الحروف بالمتجانس معها.
1: نعم. أهمية ضبط هذا الأسلوب
0: يعني. هو يضبط أصعب المواضع كما.
1: نعم.
0: لاحظنا الآن.
1: صحيح.
0: يضبط مواضع صعبة جدا بالقرآن. أيضا نأخذ مثال تتابعي الفئة الخاسرة بأمثالها.
1: جميل.
0: مثل أولئك هم الخاسرون.
1: نعم.
0: فيتبع بعدها ذكر فئة خاسرة.
1: نعم.
0: مثل الأمثال أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا.
1: جميل.
0: فهذه. نعم. أيضا من جمالياته. وأيضا مثل والله لا يهدي

0: يهدي القوم الظالمين.
1: نعم.
0: هذه كم يشكل على الحفظة في النهاية؟ صحيح. كيف سأميزها؟
1: نعم.
0: نميزها أن الموضوع الآية
1: نعم.
0: متعلق نعم. بها فيكون نعم. إما بالحكم الظالم أو
1: جميل.
0: الشهادة الظالمة، مثل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
1: نعم.
0: فهذا حاكم ظالم انتهت، والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: نشكرك دكتور على حضورك دكتورة معنا على هذا التوضيح وهذه الأمثلة حقيقة التي بيّنت وأوضحت أسلوب التتابع في القرآن الكريم. حياكم الله دكتورة من جديد، ونشكر حضورك معنا، ونتطلع إن شاء الله إلى استضافات أخرى معكم بإذن الله.
0: شكرا لكم والسلام عليكم.
1: حياكم الله. بهذا متابعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم جابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: كيف بي؟

0: عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
10: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
10: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
11: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.

0: الله يعلم متقلبكم ومثواكم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.

فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور.

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: وين صافن يا زلمة؟
10: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
10: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.

0: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ.

0: مطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون عبر إذاعة القرآن الكريم والمشاهدون عبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف، حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. وصلنا في المرة الماضية إلى الكلام على خيار العيب، وقلنا خيار العيب المقصود فيه أنه أنا متى إذا طلع بالسلعة عيب ممكن أرجعها، وشو القانون في الموضوع هذا. تمام، وذكرنا فيها تفاصيل كثيرة. تمام، لكن ذكرنا شيء وبسألوا عليه الناس اليوم، أو وقفنا عنده وصلنا إليه، وهو إنه والله يا سيدنا أنا بصراحة مش فاضي، بصير أوكل واحد يردها؟ نعم بصير. تمام، وحينئذ إذا أثبتت أنت للشركة أو الجهة اللي اشتريت منها إنه فعلا أنا رح أودي واحد عني والأمر كذا كذا، ممكن ما أودي معه إثبات، ما في عندنا مشكلة. يعني قالوا فيجوز للمشتري رد المبيع بنفسه أو بوكيله، يعني مش لازم أنت تروح شخصيا ترجعها. أحيانا تكون صراحة أنت يعني ممكن تكون مشغول، عندك موظف هون ولا هون مثلا، والأوقات اللي هم بيشتغلوا فيها مثلا أنت ما بيناسبك. تمام، أو كنت أنت مشغول فيها، فبهاي الحالة أنت يجوز لك أنك أنت ترد البضاعة، ويجوز لك أن توكل في رد البضاعة. تمام، فكليهما جائزا. هذا واحد. بنبه أيضا فقهاء الشافعية أنه إذا أنت طلع عندك بالسلعة عيب، مثلا أنت لقيت، لو فرضنا لقيت الجهاز الكمبيوتر اللي اشتريته، ولا لقيت هالغسالة فيها طقطقة، فيها عيب يعني. تمام، أنت قلت ما بصراحة أنا أصلا جايب هالغسالة مقطوع لأسبوعين ثلاث وبدي أمشي حالي، يا سيدي اغسل لك فيها غسل، مشي حالك فيها يعني. تمام، أنا بعرف أنه فيها عيب، بس قلت خلاص بمشي حالي فيها. فالآن بهذه الحالة قال العلماء إذا ظهر لك في السلعة عيب وأردت استعمال خيار العيب وبدك ترجع القطعة، مرحبا بصير، بس بشرط عليك أن تترك استعمال هذه الآلة أو القطعة أو السلعة المشترى فورا. تمام، طب ليش؟ قالوا فإذا استعملتها أنت، تمام، حتى بيقول الفقهاء لو أنت اشتريت لك خيل ممتازة وحطيت عليها السرج وأمورها ممتازة وكذا، بصراحة طلع فيها عيب بتعرج ولا فيها مشكلة، وإنت جيت ترجعها بس أنت ما رجعتها، قلت خلاص خلي عليها السرج، بهمش يعني، منرجعها إن شاء الله بكرة بعد بكرة يعني. تمام، بخيار العيب طبيعي. تمام، وأنت تركت عليها السرج، بيقول الفقهاء ترك السرج عليها بمثابة الرضا. تمام، فلا يحق لك الرد بسبب العيب. ليش؟ لأن تركه عليها إشعار بالرضا بالعيب. تمام، لكن إلا قال الفقهاء لو إجانا واحد قال والله يا سيدنا أنا اشتريت خيل وبصراحة أنا جيت عليها من المكان اللي اشتريتها فيه للبيت، وأنا بيتي يعني بنستخدم هاي الأدوات اللي هي الدواب الخيل الكذا، وأنا بصراحة ركبت عليها مشوار الطريق، وأنا لو بدي أرجعها بصراحة هاي بقدر لهاش أقودها باليد، هاي شاموس يعني خيل قوية، فأنا ممكن تدور عليها، فأنا بضطر إني بصراحة أركب عليها. فبهاي الحالة بيقول الفقهاء لأن ركوبها ضروري مش يعني تفكه ومش كسل ومش كذا، بهاي الحالة ممكن لك يجوز لك إنك تركبها بدل ما تسوقها. تمام، وحينئذ لا يعتبر هذا رضا منك بالعيب لأنه اضطراري، بخلاف ما لو كان أنت فعلا يعني أنت جبت السلعة، جبت لك تليفون مثلا، بصراحة صرت تحكي في تليفونات، طب مو في عيب انت قلت وكذا؟ قال لا والله بس

مش خلينا مشي حالي. بنقول له اسمع، بهاي الحالة أنت حتى بينك وبين الله سبحانه وتعالى إذا بدك ترد بالعيب، الأصل أنه بمجرد استخدامه يعتبر هذا إشعار منك بالرضا به، ما تستخدموش، عليك فورا ترك استعماله، والله أعلم. هذا واحد. يعني مثلا لو أنت اشتريت لك يعني هيك بدلة رسمية تمام، وبعدين شفت أنه فيها فعلا مزعة من تحت وبعطوك صلاحيات ترجعها بسبب هاي المزعة جديدة وبدك تتزوج فيها مثلا تمام، بس انت شو قلت وكان هذا يوم يوم الحنة عندك، بس هو بدي اروح اشتري واحدة جديدة وهذا العيب بصراحة جوا جاي مش كثير بيخوف يعني ما حد تشوفه يعني، خلاص خليني البسها وزبط حالي فيها بهالليل وبكرة برجع له اياها تمام. بهذه الحالة لا يجوز لك انك تستعمل حقك في رد هذه السلعة بالعيب تمام. طب المحل رضي فيها وكذا، هو اذا رضي فيها اقالة مرحبا من عنده، لكن ابتداء لو هو علم انك استخدمته او انت خبرته انه والله انا استخدمت سلكت حالي فيها ليله فبديك تخصم لي مثلا، بقول لك وقف استخدامك لها، معناها طلعتها من ايش، طلعت فيها او اسقطت حقك فيها في ردها بالعيب، لاجل ذلك انت راح عليك. طب شو المطلوب مني؟ المطلوب انك بدك ترجعها مرحبا لك الحق، بس فورا بس يظهر لك العيب توقف استعمالها الا اذا كان ضروري زي اللي ذكرناه قبل شوي تمام الله أعلم. طب فهذا الاستعمال يسقط حقك في إرجاع السلعة للبائع تمام، لأن فعلك به ارتداءك له لبسك له يشعر بالرضا تمام. أو أنت اكتشفت زي ما قلنا عيب بالتليفون، أنت شاري لك تليفون عاجبك وكذا، بصراحة أنت شكله جميل وكذا، بس طلع معك طلع فيه عيب بال يعني بالسوفت وير الأصلي، يعني شيء ما بتصلح تمام، وبصراحة أنت يعني قلت خلاص خلينا أستخدم من هون للصبح برجع له إياه أنا. الأصل فيك بمجرد إرادتك الإرجاع توقف عن استعماله تمام. هنا العلماء قالوا طيب يعني هذا بجرنا لسؤال، يعني إذا أنا بدي أرد سلعة بدي أرجعها بسبب وجود عيب، أنا لازم أردها فورا ولا أنا بصير إني أأخر لي شوي تمام؟ يعني مثلا بصراحة السلعة اشتريتها الصبح، رحت على السوق لفيت كذا، الساعة 10 كنت مروح واشتريت لي تليفون أو اشتريت لي مثلا بدلة رسمية، بصراحة أنا وصلت البيت ومكاني قريب على المكان اللي اشتريت منه، والله والبدلة فعلا ممتازة عجبتني، مسكتها زوجتي وتدقق ما شاء الله، فتشت فيها فيها خرق، يعني فعلا إشي معيب، يعني إشي مش كويس، ومثل هذا الخرق بيرجع السلعة، يعني بنقص قيمتها، هذا بيبهدلني قدام الناس لا لابس بدلة مخروقة مثلا تمام. بصراحة بقدر أروح رجعها، تكاسلت خلاص والله خليها كمان ساعتين زمان بهمش تمام. أيوة، فبيقول الفقهاء والرد بالعيب على الفور فيبطل هذا في مذهب الإمام الشافعي تمام، فيبطل بالتأخير بلا عذر تمام. ممكن نتسامح معك مثلا إذا كان أنت تأخرت بسبب نحو صلاة، أو مثلا أنت والله لقيت هال شو اسمه لقيت هال السلعة فيها عيب، بس قلت والله بصراحة خلينا الآن الوقت قرب يخرج العصر خليني أصلي، ولا الظهر مثلا خليني أصلي وبس أكمل صلاة برجع، أو أنا بس بصلت بصراحة تعبان وكنت لاف أكثر من لف والمحل قريب اللي اشتريت منه بس خلاص بصراحة كان وقت غدا اتغديت. الآن بيقول الفقهاء مثل هذا ما بيضر تمام، ما بيضر إنك أنت تتأخر عن الإرجاع بسبب عوارض زي هاي تمام، كقضاء حاجة مثلا تمام. وقالوا كذلك مثل الليل، مثلا انت اشتريتها في الليل روحت بصراحه في الليل شفتها واذا هي معيبه السلعه اللي اشتريتها شو ما كانت السلعه، الان بهاي الحاله انت فبيقول الفقهاء ان تيسر لك السير فيه وارجاعها وكانت المحلات بتضل فاتحه للساعه 12 زي ايامنا بتروح ترجعها، والاصل انه انت ترجعها فورا تمام. وهون بنرشد اخواننا انه انت فورا بس تصير اللي لقيتها العيب اتصل بالمحل خذ رقمهم قول والله يا عمي انا لقيت كذا كذا وبدي ارجعها، قال لك مرحبا، قول له انا بدي ارجعها بكره الصبح بدي تعطيني مجال، بقول لك مثلا ايوه. فالان بيقول الفقهاء وكذلك الليل عذر ان لم يتيسر السير فيه، والا فلا يكون عذرا كليالي رمضان. ليش؟ لانه الناس بتضل صاحي فيها والمحلات بتضل شغال، هذا زمان، اليوم الحمد لله الامر متاح، ربما يعني يكون هذا في بعض المناطق في بعض الاماكن فعلا يكون فيها تعذر ذلك بسكر العشاء أو المغرب مثلا، بعض أسواق المدن القديمة ممكن فعلا في وقت معين من بعد المغرب كذا خلاص الكل بينفق وبروح تمام. بهاي الحالة ممكن نعذرك ونعتبر الليل عذر لك تمام للتأخير للصبح، والله أعلم. يعني اليوم عندنا من الخيارات الشهيرة اللي هو لو أنت اشتريت لك شحنة مثلا، اشتريت لك قطع كهربائية ولا وصلات ولا كذا عن طريق أمازون، التطبيق الشهير هذا أو مثله أي تطبيق يعني تمام.

شفت العيب لما وصلت تكس العوي ده هي فعلا معيبة، سواء كان العيب بسبب الانتاج الشركة اصلا ولا بسبب الشحن ولا كذا. انت بصراحة ما شفته، انت الان عندك خيار، الاصل هم بيفعلوا لك خيار بس تسلم البضاعة بعطوك مثلا هم مدة معينة لذلك. انت بصراحة تكاسلت عن تفعيل خيار الارجاع تمام بهذه الحالة، هذا في مذهب الامام الشافعي، لان الرد على الفور، الرد في في في السلع المعيبة تمام، ردها بسبب العيب يعني، الاصل فيه اذا كان على الفور معناها اذا تاخرت انت تاخر غير ضروري تمام بهذه الحاله، واحنا ذكرنا الضروري زي الاكل زي قضاء الحاجه زي هاي الاشياء، فحينئذ انت بتفوتك فرصه الارجاع بسبب العيب، والله اعلم. هذا هو وطبيعي لا شك هناك قانون في المنصات الشراء، لكن انا اقصد هنا فقط الفات النظر الى هاي الزاويه، انه الاصل فيك انت لقيت سلعه معيبه ترجعها، انت اشتريتها وانت مثلا بعيد عن المدينه ولا كذا وفعلا ارجعها في اليوم متعذر، بقول لك مرحبا انت معذور تمام. فبهاي الحاله ممكن تكون معك الامور فيها سعه، لكن والا غير ذلك فلا يجوز، والله اعلم. طيب هذا يعني كله متعلق بهذه القضيه. نكون هيك الحمد لله احنا انتهينا من الكلام على خيار العيب تمام. هنا الامام ابن قاسم الغزي رحمه الله شارح متن أبي شجاع، والإمام أبو شجاع نقلونا إلى بحث قضية من القضايا اللي بيسموها الفقهاء بيع الأصول والثمار تمام، وهي قضية اليوم عملية ودارجة كثير تمام. إنه مثلا أنت جيت على واحد عنده مثلا يعني لنفترض عنده شجر خوخ تمام، شفته هالشجر يعني خمنته، قل له والله مثلا أنا عندي خبرة بهالأشياء وجبنا واحد معنا خبير، قال له بصراحة بستانك بينزله 3-4 طن تمام. بصير انك انت تشتري الثمرة لحالها وهي على شجر، طبيعي كلامنا هنا انك بدك تشتري الثمرة منفردة عن الشجرة تمام. طبيعي عندنا سيأتي صور ان شاء الله، بس الصورة الشهيرة في هاي المسألة انه انت بتشتري الثمر وهو على الشجر تمام. شو المشكلة فيه؟ انه قبضه الان بهاي الحالة شوي مختلف، يعني انت مثلا تشتري لك ثلاجة بتحملها بتقول ودي لي وخلصنا، لو خليتها عنده بتكون انت قبضتها يعني على الاقل صارت تحت ضمانك او تحت ضمان البائع، لكن اولا واخرا انت هاي قبضك لها صار متاح، ممكن تأخرها بسبب معك السيارة امورك ميسرة، لكن مشكلة هذا على الشجر الان بصير اني انا اشتري واخليه على الشجر ولا لازم انا اقطعه؟ هنا البحث كله حول هاي القضية، انه بصير انت تبيع الثمرة الثمر منفرد عن عن عن الشجر تمام، ورح يجي معنا كمان شوي انه بصير انا اشتري مثلا انا عندي بستان قمح كبير بصراحه لسه بعده اخضر، لسه ما وصلش لحاله الحب تشد شوي وتصير نسويها فريكه مثلا، لا لسه بعده يعني بقل زي ما بيقولوها، لسه بعده يعني حشائش تمام، بصير انه انا ابيعه بهاي الحاله تمام. كله بحث حول هذه القضيه. شو بيقول الشيخ هنا؟ قال ولا يجوز بيع الثمره المنفرده عن الشجره. منفرد عن الشجرة بمعنى أنه أنت بدك تشتري الثمر بدون الشجر، طبيعي رح تيجي معنا صورة أنه أنا ممكن أشتري البستان، جيت أنا واشتريت مثلا اشتريت الأرض بالشجر بالجسمه بالثمر اللي عليها تمام، بصير ما في مشكلة، وإحنا فعلا كان العقد أنه أنا بيعتك يا أبو محمد مثلا قطعة الأرض الفلانية بما عليها، في عليها ثمر في عليها شجر في عليها كل هذا أنا بيعتك إياه، وأنا صراحة قطفته بهاي الحالة منقول له أنت أمورك بالساعة، لأنه أنت الآن تملك الأصل وتملك الشجر وتملك الثمر. الآن مشكلتنا هنا أنه لو أنت اشتريت بس الثمرة الآن كأنك أنت سلعتك ظلت مخباية عند أو موجودة عند صاحب الشجرة، فصار عندي مالكين، مالك للثمر ومالك للشجر تمام. بهذه الحالة لو فرضنا بهذه الصورة مثلا أنه يعني صار عندنا مالكين، فالآن هل يجوز إني أنا أبيع بس الثمرة؟ هيك المراد تمام. وشو شروط بيع الثمرة؟ شو بيقول الشيخ؟ ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، مطلقا يعني عن شرط القطع، إلا بعد بدو أي ظهور صلاحها تمام، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالبا، كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين، وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة كالعناب والإجاص والبلح. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة
ولا من غيره إلا بشرط القطع، سواء جرت العالة بقطع الثمرة أم لا،

ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها. كل هذا بتكلم على هاي القضية. تمام؟ إذن هو الكلام أنه شو حكم أنك أنت تبيع الثمار قبل تبيع الثمار اللي على الشجر وهي لسه على الشجر. وكلامنا مش أنه كيف أبيعها، لو فرضنا أنه إحنا بعناها تخمينا خرص، بمعنى أنه جينا قدرناها طلعت لها 2 طن، تقول يا سيدي أنا اشتريت 2 طن مثلا. تمام؟ من مشيك بهاي الحالة. سؤالنا هنا أنه أنت كيف تقبضها. تمام؟ فهل إحنا هنا لازم نشترط نمنع البيع هذا إلا بشرط أنه يقبضها الآن ويقطعها؟ تمام؟ ولا بصير نبيعها من دون ما نشترط ذلك؟ تمام؟ كله حول هذه القضية. أول شيء بيقول العلماء أنه بيع الثمرة على الشجرة، بيع الثمرة على الشجرة بشكل عام، إما بتبيعها مع الشجرة وهي أول حالة. يعني جيت أنا عليك مثلا، أنت عندك برتقال، برتقال، أنت عندك مزرعة بيارة بالغور، بيارة اسم الله عليها ما شاء الله ممتازة. تمام؟ أنت جيت أنا عليك بصراحة قلت لك يا أبو محمد إن شاء الله بدك أنا بعرض عليك إني أشتري منك هالبستان هذا البيارة البرتقال. تمام؟ بكل الأرضها بالشجر بالبرتقال اللي عليها كله. تمام؟ فبيقول العلماء هنا يجوز لك أن تشتريها وتبيع الثمرة. ليش؟ لأنه الثمرة أشبه بالتابعة، فما بيضرش عندنا، مش مشكلتنا كبيرة معها. تمام؟ فيجوز هنا بغير شرط القطع. يعني مش لازم اني اشترط عليك اقول لك انا بعتك هذه البيارة البرتقال بشرط انك تقطع الثمر اللي عليها، مش لازم. ليش؟ لانه الان بصراحة صار مالك الشجرة ومالك الارض اللي عليها الشجرة ومالك الثمرة واحد، تفرقش معانا. تمام؟ هم كمان الفقهاء بيخشوا من شيء، شو هو؟ انه بيقول لانه لا يؤمن عليها العاهة. ممكن يا سيدي مثلا تركت على شجري انت بصراحة، بكرة بتيجيها موجات صقيع وانه مسقط البرتقال، فانت بتكون هيك حملتني مسؤوليتها، انت كلفتني هيك بصراحة، انا بدي اضل مراقب الموسم اقول يا ربي خلص خذ برتقانات وريحني. فلأجل ذلك فقهاء الاسلام، تمام، التفتوا لهذا. طبيعي هذا كله ناشئ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. تمام؟ هو هيك الحديث، أصل الفكرة كلها جاية من هذا الحديث، حديث واحد النبي عليه الصلاة والسلام أتى به شمل كل هاي الأحوال. فالفقهاء قالوا أول حالة تبيع أنت الشجرة مع الأرض مع الثمرة، أو تبيع الشجر لحاله بيصير ما فيش مشكلة، وحينئذ منقول لك الثمرة هنا صارت زي التابع بضرش. تمام؟ فيجوز بيعها مطلقا، فيش عندنا قيود، بصير زيها زي بقية السلع. تمام؟ فبيقولوا يجوز بيعها بغير شرط القطع. بالعكس بيقول لو شرط القطع بتكون حجرت على المشتري، فما يعني ما بيجوز اصلا شرط القطع. تمام؟ يعني مثلا والله قلت له انا بعتك الشجرات بالثمر اللي عليهم بشرط تقطف الثمر، مش لازم اقطف الثمر، اتركني خلاص، انا ما دام اشتريت الشجر انا حر متى ما بدي اقطف، فيجوز هذا. طيب هذا اول حاله. الحاله الثانيه، ما لو اني انا بعت الثمره منفرده عن الشجره، يعني أنا بعت بس مثلا الخوخ اللي على الشجرة، البرقوق اللي على الشجرة بس مثلا. تمام؟ يجوني تجار قالوا والله يا مولانا سعر الخوخ في السوق مرتفع، في شح بالخوخ مثلا، وإحنا بدنا نشتري منك هذا البستان كله قبضة واحدة. تمام؟ بس إحنا بصراحة بدنا نشتري وبدنا نأخره شوي. تمام؟ هو مستوي لسه مش مستوي. فالفقهاء هنا قالوا أول شغلة بنسألك سؤال، الثمر هذا بلش يستوي؟ بسموها الفقهاء بدا صلاحه، يعني ظهر صلاحه، صلاحه يعني نضجه. تمام؟ والمراد بصلاح انه بلش يصل حالته اللي هي مقصوده منه. يعني مثلا انت، انا بشتريش الخوخ مشان اكله حامض، بيستسيغوش الناس كثير، بيستفيدوا منه باشياء اخرى، لكن ابتداء الخوخ بيستفيدوا منه في حاله معينه. فاذا بدا وصل الى هذه الحاله بنسميها ظهر صلاحه، او وصل الى هذه الحاله. ممتاز. فالفقهاء بقول لك هنا اول سؤال بنسألك إياه، تمام، إنه أنت بعته قبل بدو الصلاح ولا بعد بدو الصلاح؟ تمام؟ فقال الفقهاء قبل بدو الصلاح، فين قبل بدو الصلاح؟ لسه بعده مثلا البرتقال أخضر ملونش صار أصفر، وطبيعي بدو الصلاح عندنا بيقولوا كل ثمرة إلها قانون. مثلا العنب نفسه أنواع سبحان الله، في عنب مثلا بيضل أخضر بيصيرش أسود، العنب الأسمر بيصير أسمر، في عنب الحلواني هذا بيصير برتقالي، فكل عنب له طريقة استواء، إله قانون في الاستواء. وإحنا هنا كل عنب ولا كل نوع بنقول بندقق على قصة إنه بدأ صلاحه ولا ما بدأ صلاحه. فأول شيء إذا أنت بعته قبل ما يستوي، هيك المراد. تمام؟ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه إذا بعته أنت قبل ما يستوي، قبل ما ينضج، قبل ما يبدو صلاحه، تمام، له ثلاثة أحوال.

0: أول حالة إنك قلت اسمع أنا بصراحة ببيعك البرتقال هذا، أنت حكيت لي بدك تشتري، أنت عندك مصنع عصائر خضراء مثلا وكذا، وأنت بدك إياه أخضر، ببيعك أنا البرتقال الأخضر ما عندي مانع، بس يا أبوي هاي بعتك الآن بتقطعه بكرة، فأنا هاي بكتب عليك في وثيقة العقد أنني أبيعك إياه بشرط القطع، خذ بضاعتك والله يسهل عليك، أنا بصراحة بدريش بكرة، ممكن تيجي عليها سوسة، ممكن تيجي عليها حشرات، احنا بصراحة الغرف بتيجينا زي هيك أشياء، احنا ظروفنا المزارعين كلنا زي هيك، والمزارع دائما بستنى فرج الله، وممكن تزبط معه ممكن ما تزبط، فأنا ببيعك إياه بشرط إنك تقطع الثمرة من الآن، الله يرضى عنك، تمام؟ فبقولوا إذا باعه بشرط، هذا كله قبل ما يستوي، إذا باعه بشرط القطع فيجوز مطلقا، خلص أموره ماشية بشرط القطع، بمعنى أنه أنت تقطع الثمر، ورح نيجي الآن لو تأخر مثلا في القطع قضية ثانية، تمام؟ الحالة الثانية إذا أنت بعت الثمرة بشرط أنه يظل على، يعني قلت اسمع أنا بشتري منك هالبرتقانات هذول اللي على الشجر، بشتري كل محصول البرتقان اللي عندك أيه أخضر الآن صح، بس بشرط تخليه على الشجرة واستلمه بعد أسبوعين ثلاث، ونقول لك لا ما بصير، تمام؟ في مذهب الإمام الشافعي، طيب بيع الثمرة بشرط البقاء لا يجوز ولا يصح. الحالة الثالثة البيع مطلقا، يعني قلت له اسمع بعتك الثمر هالبرتقال اللي على الشجر، وما قلتش لا بشرط القطع ولا قلت بلا بشرط القطع، أطلقت يعني خليتها هيك معومة، منقول له ما بصح ولا يجوز في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تمام؟ هذا كله قبل ما يستوي، كله قبل بدو صلاحي، تمام؟ طيب ماشي. أما بعد بدو الصلاح، تمام؟ يعني بعد ما يستوي، فالفقهاء هنا بيقولوا بصير تقول له اسمع أنا اشتريت من، وبعد بدو صلاح هنا بيقولوا سيأتي معنا مسألة إنه بدو صلاح سواء يعني ظهر صلاح كل الثمار ولا ظهر بعضها، منفصل إن شاء الله. بعد بدو الصلاح بمعنى الموسم استوى وخلاص بلشت البرتقال ينزل يعني، تمام؟ منقول لك يجوز هنا بيعها بشرط الإبقاء على الشجر، بيصير بعتها من غير تقييد لا بشرط الإبقاء ولا بشرط القطع، بيصير بعتها بشرط القطع كمان بيصير. بعد بدو الصلاح ليش؟ أمن العاهة أو الآفة زي ما بيقولوا، خلاص يعني الثمر كأنه وصل حالته طبيعي، أموره ممتازة وأمورنا مشت، تمام؟ أيوة. فإذا الحاصل أنه الصور، صور بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة، بعت بس الحب، بعت الثمر بس لحاله، تمام؟ له أربع صور، ثلاث صور، ثنتين صور باطلات وثنتين صور جائزات، والله أعلم. قبل النضج وقبل بدو الصلاح يجوز لك البيع بشرط القطع، بعد بدو الصلاح يجوز لك بعد ظهور الصلاح بعد ما تستوي بيعها زي ما بدها، زي ما بدك يعني، تمام؟ فبيقول لو أنه مثلا أنت عندك البندورة حب، بعدها أنت عندك مزرعة بندورة وزارع الله يسر أمرك ولسه أخضر البندورة، إجا واحد قال لك اسمع احنا الشركة الفلانية بدنا نشتري منك البندورات، تمام؟ بس بدنا نشتري منك الحب، لا الارض إلنا ولا حتى البيوت إلنا، تمام؟ وهي قيمناها بتطلع لها مثلا نص طن، فبدي اشتري منك البندورات هذولا، فبيقولوا يعني قبل بدو الصلاح لا يجوز الا بشرط ان يقطعه فورا، تمام؟ اما بشرط ان يبقيه او من غير شرط الابقاء الاطلاق لا يجوز، والله اعلم. لكن بيقول الفقهاء طب بصير انه احنا نبيع السلعة قبل بدو صلاحها هكذا بالإطلاق؟ بيقول الفقهاء بصير بشرط تكون منتفع بها، يعني مثلا بصراحة جينا احنا اشترينا بندورة، يعني انا بعتك بندورة حب اخضر بعدها وهي فعلا ليس لها اي وجه انتفاع، لو فرضنا طبيعي هي منتفع بها، بسووها مخلل، بسووها بزبطوها التجار، لو فرضنا فبيقولوا بهاي الحالة لا تجزئ الا اذا كانت منتفع بها، والله اعلم. طيب ذكرنا قبل شوي انه لابد الا بشرط الا بعد بدو الصلاح وقبل بدو الصلاح، شو يعني بدو الصلاح؟ قلنا يعني ظهور الصلاح، تمام؟ يقول الفقهاء انه بدو الصلاح ظهوره في بعض الثمار كظهوره في الكل من حيث جواز البيع بشرط الابقاء او بشرط القطع او مطلقا، تمام؟ طيب اما بيعها بعد بدو الصلاح فيجوز بيع الثمره في كل حال، اي بشرط القطع، بشرط تخليها على الثمره، بشرط تستلمها مطلقا، تمام؟ الله أعلم. بيظل عندنا حالة واحدة إن شاء الله بنكملها في درسنا الماضي القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور

المعتصم بالله سليمان المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أدعوك وأنا أطوي رحلة العمر خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي، أدعوك والصبا ينطوي عن شمالي، وبقاياه لم يزل عن يميني، ونذير الرحيل يهمس في أذني، ويلوح أمام ناظري، وكأنه يسألني: ماذا أعددت للقاء؟ فلا أملك الجواب. يا إلهي، كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل، تذكرت قولك الكريم وعفوك العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا إلهي، لقد كنت عبدا شقيا، فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت أرحم الراحمين، وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي. وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.

ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: عنك.

اللهم صل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. وبفضلك العميم أغفر اللهم لنا والوالدين والمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: متيقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحم

0: بيئتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا.

0: علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. تبقى دي مهمة الرسل، أن اعبدوا الله، وقلنا إن العبادة معناها التزام بأمر فيفعل وبنهي فلا يفعل، أدي معنى العبادة. ولذلك إذا كان في واحد يدعي ألوهية ولا لوش منهج نقول له دي مش نافعة. طب هنعبدك إزاي؟ طب ده أنت مالكش منهج، أنت قلت لنا أعملوا إيه ولا متعملوش إيه؟ ما ينفعش. هنا بقى بحث في قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. حصل خلاف، هي من كل أمة، فيه آيات من كل أمة وفيه آيات من إيه؟ في كل أمة. دي لها معنى ودي لها معنى. من كل أمة يعني من أنفسهم. ليه؟ لأنه حيبقى مترب فيهم وعارفينه وعارفين خلقه وعارفين خصاله، وهو صادق ولا مش صادق، ومكانته في قومه، كل دي معنى. إنما فيه بتعالج ناحية تانية، يعني التغلغل، لأن فيه تفيد الظرفية، تبقى في الأمة كلها، يبقى مش جماعة يخدم وجماعة ما يخدوش، يبقى لازم عموم البلاء، عمومية الإيه؟ البلاء. هنا مرة يقول أرسلنا رسول وبعثنا، في فرق بين الاثنين. الإرسال نحن عارفين أن مرسل يوسط مرسلا إلى مرسل إليه، خلاص وانتهى. إنما البعث نفهمه من كلمة البعث إن كانت في حاجة وانتهت وبنبعثها من جديد، أدي معنى البعث. هنا يرجع بنا إلى قضية أولى مع آدم، كأن آدم علمه الله الأسماء وبعدين هبطوا للأرض وقال: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم، وآية تانية: فمن اتبع هداي فلا يضل إيه؟ ولا يشقى. يبقى فيه منهج من مين؟ من الله لمين؟ لآدم. وآدم المفروض فيه أنه بلغه لمين؟ لأبنائه. والمفروض في أبنائه أنهم يبلغوا مين؟ يبلغوا أبنائهم. إلا أن الغفلة قد تستحوذ على المبلغ للمنهج أو على عدم رعاية المبلغ للمنهج، فتنطمس المناهج، يقوم ربنا يبعثها ثاني من جديد. إذا مسألة الرسالات مش بتيجي فجأة كده الجماعة، لا، ده المسألة من أول ما خلق ربنا الخليفة، من أول ما خلق الإيه؟ الخليفة. يبقى إذا الرسالات هي بعث لمنهج إلهي كان يجب أن يظل على ذكر من الناس يتناقله الأبناء عن الآباء، إلا أن هناك غفلة تصيب المبلغ فلا يبلغ، وغفلة تصيب المبلغ فلا يلتزم بالإيه؟ بالبلاغ. يوم ربنا يجدد إيه؟ يجدد الرسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهناك بقى: وإن من أمة برضه إلا خلا فيها إيه؟ نذير. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث. لأن احنا قلنا إن حتى في قضايا البشر اللي مش مؤمنين بمنهج سماء ولا بإله يضعون لأنفسهم قوانين ولا لا؟ طيب اللي مش مؤمنين بإله مش عندهم قانون عقوبات برضه؟ قانون عقوبات دي جريمة ومش عارف. ولذلك قلنا إيه؟ إن العقوبة ما تجيش إلا على جريمة، والجريمة لازم ينص عليه لا, لا, لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإبلاغ. ولذلك بيقول لك هننشره في الوقائع الإيه؟ المصرية، القانون هينشئ الله. يبقى إذا عايزين لا عقوبة إلا، ما تجيش واحد يعمل عمل كده وبعدين تقول له انا هعاقبك على العمل به، تقول له ليه هتعاقبني ليه؟ هو ده جريمه؟
يقول له ايه وجريمه؟ ما قلت ليش ان دي جريمه، لو قلت لي ان دي جريمه من الاول

كنت انا هحود عنه، انما انت ما قلتليش. يبقى لا عقوبه الا بايه؟ بتجريميه، ولا تجريم الا بنص. ما تجيش تقول لي النهارده ان دي جريمه، انا عملت الحكايه دي النهارده، ما تجيش انت بعدها تقول لي ده دي جريمه. لازم تنص عليا من قبله، لا جريمه الا بنص، ولا نص الا بايه؟ ببلاغ واعلام. يبقى البلاغ جاي عشان ايه؟ يعلم. يعلم بايه؟ بقوانين. قوانين يقول لك اللي يعمل طيب يبقى كذا، واللي يعمل بطال، النوع اللي بطال اللي عمله ايه؟ دي جريمته كذا وعقوبته كذا، وده جريمته كذا وده عقوبته كذا، الى اخره. ولقد بعثنا في كل امه رسولا. طب في كل امه بعثنا رسول؟ وقد يتعاشر الرسولات. الم يكن شعيب مع ويا موسى؟ ابراهيم ما كانش ويا لوط؟ طب وليه كده؟ قال لك لان العالم كان قديما على هيئه الانعزال. ليه؟ جماعه في حته وجماعه في حته، وما فيش وسائل مواصلات، ولا ده داري بيده ولا ده داري بيده. وما دام كل جماعه على هيئه الانعزال، يبقى كل جماعه لها بيئات ومنكرات تناسبها. دول كذا ودول كذا، بيطففوا ودول بيعبدوا اصنام، ودول كل بيئه لها ايه؟ لها جريمه. يوم نرسل الرسول عشان يعالج مين؟ عشان يعالج الجريمة اللي في البلد دي، والرسول ده يروح يعالج الجريمة اللي في البلد دي، والرسول ده يعالج الجريمة في البلد. لكن رسالته صلى الله عليه وسلم كانت على موعد مع التقاءات الأمكنة كلها بقت سين. ولذلك احنا قلنا المعصية تبقى في أمريكا نضربها النهاردة. إذن الأدواء والمنكرات كلها بقت واحدة ولا لا؟ والمواصلات بقت سهلة ولا لا؟ ولا يروح ولا حاجه يتكلم من هنا، والبلد يبقى سهل قوي. مش الله؟ يبقى اذا يبقى رسول واحد ولا لا؟ يبقى كونه رسول خاتم للناس كافه وللازمنه كافه، ده كلام منطقي مع مين؟ مع التكاثرات والالتقاءات التي جدت في العصور الايه؟ الاخره. يبقى كل امه بنبعث لها رسول، وبعدين جبنا الرسول مين؟ الخاتم للناس ايه؟ كافه. وشوفوا يجيبها، بيجيلها كلمه كافه. كفى يعني ايه؟ يعني اوعى حد بقى يقول بقى ان انا ايه؟ انتم احنا حتى في عالم الخياطه لما يجي يكون بيخيط وقماش ينسل، يقوم يقول له اعملوا ايه؟ كففوا. كففوا عشان ايه؟ ما ينسلش ولا فيش حاجه تروح دي. اهي كفه يعني كفت الحاجه، ما عادش. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله، يعني التزام امر والتزام اينا، واجتنبوا الطاغوت. يبقى اذا هنا تحليه وتخليه. تحليه وتخليه. التحليه في ان تعبد الله الحق، والتخليه انك انت تبعد عن مين؟ عن الشيطان. ولذلك حتى قضيه الايمان مبنيه من اثنين: اشهد ان لا اله، نفيت تعبد واثبتت واحد. يبقى نفي وايه؟ نفي واثبات. نفيت التعدد واثبتت الايه؟ اثبتت الواحد. يبقى دي خليت نفسك عن الشرك وحليت نفسك بالوحدانيه. ولذلك سيكون الجزاء عليها في الآخرة من جنس هذا، التحلية والتخلية. فمن زحزح عن النار خلي عن العذاب، وأدخل الجنة حلي بالنعيم. يبقى قد بعضها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت ده مقابل بقى ولا ايه؟ الله دي نجتنب مين؟ اجتنب الطاغوت. طب اجتنبوا يبقى معناها مقابلها تقربوا، كانه قال اعبدوا الله يعني ايه بقى؟ تقربوا الى الله. واجتنبوا مين؟ الطاغوت. يبقى فيه المتقابلين اهو. طب ايه الطاغوت ده بقى؟ الطاغوت ساعه ما تيجي تشوف اصل ماده، الاصول دايما ثلاثيه، هتجيبها من طغى. طاغوت يعني من ايه؟ من طغى وطغيان وطاغيه. بس اذا بالغ في انه يبقى طاغي، يبقى طاغوت بقى.

يبقى ايه؟ طاغوت. واحد صابر يقول لك ده فلان صابر على كذا، انما في واحد صبار وفي واحد صبور، يبقى في فرق بين الحدث المجرد وبين الحدث المبالغ ايه؟ المبالغ فيه. فطاغوت يبقى معناها بالغ في الطغيان، بالغ في الطغيان يعني خد شوية طغيان الأول وبعدين زودها شوية. قال لك طب حددوا لي بقى، قال هو الذي يزيده الخضوع لباطله طغيانا إلى باطل أعلى، هذا الطاغوت. يبقى طاغوت لما يقول، لما يقول باطل إيه؟ نعمل له كده، يقول يا سلام مشيت مشي غيره، زي أي فتوة في الريف، أو أول ما فيه يسرق له كوزين درة من الغيط، إيه؟ يسرق له شوية بلح من نخلة، وبعدين يعرفوا إنه بقى واد، وبعدين بقى يعني يخافوا منه ويقوموا يجاملوه، أحسن يسرق زرعهم، يوم لما يجاملوه يبتدي بقى يشتري له بندقية ويموت، يسرق بهايم، الله كل ما وبعدين عاد بيسرق يوم الأعيان يجاملوه، مش ده اللي بيحصل؟ الواد شيخ نفسه كبر كده والدنيا بقت بتهابه والكل مش هيقوم يعمل ايه؟ يزيدها بقى. انما لو ضرب على يده من اول حادثه مخالفه، ولذلك تجد الجنايات يقول لك ان كان فيها ديات تبقى مش على العمل، على العاقله بتاعته. ليه؟ أم قال لك عشان العاقلة تعرف أنه لما يعمل جريمة ولا حاجة هي اللي هتغرم، لما يدروا عنه حاجة يضربوه على قفاه ويقعدوه كويس، تبقى على العاقلة. إذن الطاغوت هو الذي يزيده الخضوع لأول طغيان منه إلى زيادة فيه. ولذلك قال لك هذا اللفظ يطلق على الواحد والوحدة والاثنين والثلاثة والأربعة، يعني رجل طاغوت وامرأة، ما تقولش طاغوتة، تقول ايه؟ رجلان طاغوت، امرأتان طاغوت، رجال طاغوت، نساء، يبقى اللفظ واحد يشبه ايه؟ يمشي في ايه؟ حتى من ان اللفظ طغى على كل الصيغ، هو هنا هو هنا هو هنا، زي الطاغي تمام طبق الأصل. يعني شغلانة في اللغة أخرى مسألة مش إذن فالطاغوت هو الذي إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد في إيه؟ ازداد في إيه؟ في الظلم أكثر شوي، واستخف قومه إيه؟ ما هو قاعد كده يقول كده لحد ما ادعى الإيه؟ إنه إله، مش كده ولا لأ؟ وحتى بيحكم في المتنبئين، إن واحد راح للخليفة قال له فلان يتنبأ يدعي أنه إيه؟ نبي. فقال يا شيخ احبسوه، قعدوا يضحكوا عليه ده مجنون، وقولوا له بقى يعني قولوا له طيب نبي نبي واسكت خلاص. قال له طب مش انت نبي؟ نبي خلاص اقعد بس ارتاح. خدوه حبسوه، وبعدين ظهر نبي تاني لما هم قالوا له طب نبي نبي، وخدوه على قد عقله. وبعدين بلاهم لما راح قالوا له ده في نبي تاني، قال هاتوا لنا بقى النبي الايه؟ الأولان، عشان نشوف بقى مين اللي نبي فيهم وننتهي بالحكاية، ندي واحد وخلاص وننتهي. توك لما هم قالوا له انت نبي؟ طب نبي. جابوه بقى ودخل على الخليفة، قال له الراجل ده هو اللي جاي جديد ده بيدعي انه نبي. قام هو بص له كده قال له لا كذاب. قال له ليه؟ قال له انا ما بعتش حد، ما هم دام صدقوا النبي يعمل ربنا بقى، يعمل ربنا. اهو ده الطاغوت بقى، اهو ده الطاغوت. وكمان تأبت كلمة الطاغوت، عايزة تاخدها كده بقى، تأبت على الايه؟ على التصنيع وعلى التأنيث وعلى الجمع، وهي هي بس طاغوت خلاص كده، حتى على التذكير والتأنيث. هي وردت في القرآن 8 مرات، منهم 6 تصلح كده وتصلح كده، لكن في آية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يبقى إيه؟ أنتها. وفي آية تانية يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كفر الطاغوت دي في التذكير والإيه؟

0: التذكير والتأنيث. وفي بعض ألفاظ كده في اللغة يستوي فيها المذكر والإيه والمؤنث الاثنين. هناك مثلا آية إيه، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه إيه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. طب وقل هذه سبيلي مؤنثة إيه؟ يبقى كلمة السبيل مرة تيجي كده ومرة كده، كذلك كلمة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هدى الله احنا قلنا بقى، طيب اهدي برضو حجة من حجج مين اللي بيقولوا انها مسألة خاصة بالله وما لناش دعوة بها، نقول له طيب تعالى بقى اقرا القرآن. اولا نجد القرآن قال اما ثمود فهديناهم، خلاص. طب حصل ايه ما دام هديناهم بقى، ما دام هديناهم بالمعنى اللي انتوا عايزينه، فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم دللناهم فقط، بس دللناهم وهم استحبوا ده على ده، يبقوا صالحين لدي وليه ولدي، يبقى ده معنى ايه هدى، يبقى هدى مرة تيجي بمعنى ايه الدلالة. والدلالة انما تكون للمؤمن والكافر، دل الله الجميع، خلاص. فالذي اقبل على الله بايمان به زاده هدى واتاه تقوى،
1: الله اكبر.
0: والذين اهتدوا ايه زادهم هدى واتاهم ايه تقواه. ولذلك هنلاقي اساليب القران برضو يقولوا ده متعارضه متناقضه، زي ايه؟ يقول الله يقول لرسوله انك لا تهدي من احببت، يقول له ايوه مش كده، يبقى نفى عنه ايه الهدايه. وبعدين يقول فئة تانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية. الحدث واحد وهو الهداية، والمتحدث عنه واحد وهو النبي، مش كده؟ كيف يثبت حدث واحد لمحدث واحد مرة وينفى عنه أخرى؟ لازم الجهة تكون منفكة. إنك لا تهدي، ما انت ما تقدرش تدخل الايمان في قلب حد، ولكنك تدل فقط. انما انا ان اشوفه عنده استعداد اخليه ياخذ الايمان، واللي ما اشوفه عنده استعداد اختم على قلبه. ليه؟ كان الله في خدمه عبيده حتى الكافرين. مش انت بتحب الكفر يا اخويا يا كافر؟ حبه قوي كده وعشقه، مش
1: حمل وشيل،
0: خلاص اختم على قلبك عشان يفضل الكفر في قلبك، لا اللي تجي ويطلع ولا اللي بره يدخل، انف معونتك اللي انت عايزه نعمله. يبقى اذا جاءت الهدايه تبقى بمعنى ايه؟ بمعنى مين؟ الدلاله، وبمعنى المعونه وشرح الصدر والاندهاج من الطاعه. زادهم ايه؟ زادهم هدى. فمنهم من هدى الله، يعني مكن الايه المنهج من نفسه، والا فيبقى اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم هنا بمعنى ايه؟ لو كانت الهدايه بمعنى دخول الايمان في القلب ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم يعني بليناهم. هنا هدى الله يعني ايه؟ تغلغل ايه. ومنهم من حقت عليه الضلاله، كلمه حقت عليه بقت حق له، حق له يعني ايه؟ يعني ان هو عمل اشياء وهو ما يستحقش الا كده بقى. ليه؟ ام قال لك كده كده الايات اللي فيها نفع، والله لا يهدي القوم ايه الظالمين، يبقى ايهما سبق، عدم الهدايه ولا الظلم؟ ده الظلم الاول، والله لا يهدي القوم الظالمين. احنا كنا زمان قلنا مثل وهنقعد نكرره عشان يلبس في اذهان الناس، قلنا ولله المثل الاعلى، هب انك سائر في طريق والطريق وجدت يعني علامات مختلفه، ده طريق وده طريق وده طريق وده مفترق طرق يعني.

وانت عايز تروح حتة مخصوص. فسألت بتاع المرور، والله انا عايز اروح الاسماعيلية ولا السويس ولا، قال لك والله من هنا. الله الحمد لله، والله انا كنت في النام من هنا، انا كنت حضل واتعب، جزاك الله خير يا شيخ، الحمد لله اللي لقيتك. يوم الرجل لقيك استقبلت كلامه بايه؟ بالرضا والحب. يقول لك ده انت راجل طيب، بس هنا قدام فيه يعني حتة عقبة صعب شوية، السيارة يمكن تتعب فيها شوية، انا هركب واقف لحد ما نفذك من دي. يبقى دي معونة بقى. تبقى لما صدقه في الدلالة اعانه في المدلول. طب واللي يقول له والله زي انك ما انت عارف انت ايه اللي جايبك هنا، ايه مش عارف ايه، يقول له مطرح ما تمشي، امشي بقى مع السلامة، مش ده اللي بيحصل. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كلمة ضلالة أكثر من ضلال، ده ضلالة دي كده منو يعني كبيرة كده أكثر من ضلال، كأن إيه؟ مشعشعة كده الضلالة. كل من كان مش في الضلال، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مادة. طيب وعشان بده يقول لنا إيه؟ ولتتأكدوا من صدق أني بعثت في كل أمة رسول، وانقسموا أقسام، روحوا سيروا في الأرض، اعملوا سياحة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لازم في شواهد وأدلة تدل على إن هنا إيه كان ناس وكانت لهم حضارة، والحضارة اندكت، ولذلك هيقول هناك بقى آية تانية، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ما أنتم بتشوفوه، شوفوا قرى قوم صالح، وشوفوا عاد عمل حصل فيها ايه، وشوفوا ايه وشوفوا ايه وشوفوا ايه. قل سيروا في الايه، سير في الارض ولا على الارض؟ بنسير على الارض، انما القران اللي بيتكلم ربنا وعطاؤه هيفضل الى ان تقوم الساعه. احنا كنا فاهمين ان الارض ساعه ما تطلق اللي هي اليابسه دي وشويه البحر اللي عليها البحر والبتاع، لا ده الارض اكسيروا حياتها الهواء، ان امتنع كده يبقى الغلاف الجو ده كله، وقدر فيها اقوتها، يبقى الغلاف الجو ده كله احنا بنسير فوق غلافها الجوي ولا بنسير على اليابسة تحت الغلاف الجوي؟ الله، يبقى بنسير فيها مش عليها بقى، نبقى بنسير ايه فيها. طب ودي كان حد يعرفها الحكاية دي؟ ما عرفناش الا قريب. وسيروا في الارض، احنا قلنا فسيحوا في الارض كذا واعملوا كذا، كل السير مره يقول ايه سيروا في الارض فانظروا، يقول مره سيروا في الارض ثم انظروا، اسلوبين. الناس فاهمه ان ده تفنن في العباره، لا ده كل واحده لها معنى. سيروا في الارض فانظروا، وسيروا في الارض ثم انظروا، ايه الفرق بين الاثنين؟ طب الفه دي تعقيب، معنى تعقيب يعني اللي بعدها يجي بعد الايه اللي قبلها على طول، وثم يجي ايه بعدها بس شويه تراخي كده. ولذلك شوف الايه، اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، يبقى في مده، يبقى الفاء بالتعقيب وثم التراخي، الاثنين بعض، انما ده بالتعقيب وده بايه. طب قل سيروا في الارض فانظروا، فكان الغرض من السير الاعتبار، الاعتبار بقى فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يبقى لا يقول ذلك الا وقد بثيت اطلال تدل على ان هنا كانت حضاره، والحضارة أصحابها بلغوا هذه القمة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يصنعوها. هو كل الحضارة ما ترتقي، مش الإمكانيات تزيد؟ طب الإمكانيات تزيد دي ما كانتش تقدر تحوش على الحضارة أبدا. ولذلك الحضارات تيجي مثلا حضارة مصر القديمة، ده احنا إلى الآن شوية الحجر اللي مبنيين أهرام بيجوا الناس من من من الدول الراقية اللي تقدمت في التكنولوجيا، قال يتفرجوا على شوية الحجارة ازاي بنوها، ازاي بدون موني، وازاي الحجر العال الكبير ده اتنقل، وايه شغلانه. طب اللي عمل الحضاره دي ما كانوش يقدروا بس يسيبوا كراسه فيها كيف تصنع

هذه مما يدل على انها اتخذت كده بجدره ولا لها ريحه. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه؟ مما يدل على انها مساله ايه؟ انطمست كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والليالي العشر والشفع والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الأمل من المعاندين المكابرين ويثبت له شيئا، بيسليه ويثبت له شيء، ويثبت أنه هو حريص على الباس لأنه محمل نفسه فوق ما حمله الله. فلعلك إيه باخع نفسك ألا يكون إيه مؤمنين. ولذلك يقول حريص عليكم، ساعة ما تشوفوه بيلح عليكم في الدعوة ده حرص منه ونفسه تبقوا كويسين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ولا يضل إلا من لم يقبل الإيمان به. اللي ما يقبلش الإيمان بقال على عساعده وأطمس على قلبه مع السلام. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لا يهدي من يضل، طب كلمة وما لهم من ناصرين مش المسألة خاصة على انه ما يهديش بس، ده كلمة وما لهم من ناصرين لازم في معركة، وفي معركة ما يجدوش حد يخلصهم من ايه مما هم فيه، فما لهم من ايه ناصرين ولا ايه صديق بهم. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لا يهدي من يضل وسيعذبه عذابا لا يجد من ايه من ينصره فيه. واقسموا بالله جهد ايمانهم. بالله شوف الغباء، قال يقسموا بالله، قال لا. طب ما مدلول الله عندكم لتقسموا بيه ايه؟ ما يدل على انها المسألة ايه، مسألة ضربة وياهم مش طبيعية. واقسموا بايه بالله. ولذلك برضو لما يجي يقول لك ايه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه اعمل ايه، لا طب بالله دي دعوة عاقل. طب لما يقول ده الحق من عندك وجهني له ولا اهديني له، لا نموت ولا الله سبحان الله العظيم. واقسموا بالله جهد ايمانهم، يعني مبالغين في اليمين مؤكدين لا يبعث الله. برضو حيقولوا الله، طب ما مدلول الله عندكم، الله دي بقى مدلوله ايه؟ لا يبعث الله من يموت. الله، طب ده احنا قلنا ما دام كلمه الله دي اتوجدت تبقى ده دليل على الايمان، لان احنا قلنا زمان ان اللغه اللي بنتخاطب بها دي بنتخاطب بها ازاي؟ هل هذا له اسم قبل ان يوجد؟ لا يوجد. التلفزيون قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. وبعدين اجتمعوا عشان بعد ما توجد يعملوا له اسم، مش كده ولا لا؟ اذا المعاني تتوجد الاول ايه؟ وبعدين الاسماء توضع للمعاني. فاذا كانت المعاني توجد اولا ثم توضع الاسماء لها، اذا فان رايت اسما يبقى معناه قبله ولا لا؟ فاذا وجدت كلمه الله يبقى معناها وجد قبلها ولا لا؟ ولذلك يقول الله غير موجود تقول له كذبت في كذبت، لان كلمه الله لفظ موجود في اللغه، وما دام الفاظ اللغه يبقى لابد ان يوجد معناها قبل ان يوجد اللفظ. اذا فالايمان سابق الكفر، ولذلك الكفر جه منطقي، الكفر ما اعتداش كده، أم قال لا الكفر انا هستر ايمان، معنى كفر يعني ساتر. طب بيستر ايه بقى بالله؟ ايه بيستر ايه؟ ما تسترش الا موجود، يبقى الكفر دليل على الايه؟ على الايمان. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى، احنا قلنا ساعة ما نسمع كلمة بلى يبقى نفت ما قبلها واثبتت ضده، واثبتت ضده. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى اي يبعثه، ما هو قبلها نفي، يبقى ايه ان فيه يبقى ايه؟ يبقى اثبات. بلى اي

بل يبعث الله من ايه؟ من يموت وعدا. احنا قلنا الوعد هو الاخبار بشيء لم يأتي زمنه بعد، فاذا وعدت يبقى لسه حيجي، يبقى لسه حيجي. واذا وعدت بحدث يأتي بعد نشوف مين اللي وعد. أواحد قادر على إيجاد ما وعد به أم غير قادر؟ فإن كان غير قادر نقول له والله الوعد ده، طب وانت بتوعد ايه؟ انت قادر على دي؟ طب ضمن نفسك لحد ما تيجي، يبقى الوعد بتاعك ما يصحش. ولذلك لازم تبقى تقول إن شاء الله، تقول ايه؟ إن شاء الله. لكن إن كان اللي بيوعد قادر على الإنفاذ ولا يعجزه شيء ولا فيش شركاء يقولوا له لا، يبقى ينفذه ولا ما ينفذوش؟ يبقى مدام وعده عليه هو، ومدام عليه يبقى إيه؟ يبقى حق. اللي يوعد ولا بقاش عنده يلحمها في مين؟ يلحمها في الله، يقول إيه؟ ولا تقولن لشيء إني إيه؟ أنا لا أمنعك أن تخطط لمستقبلك، نعمل كذا عشان كذا ونبني دي ونحط دي ونروح هنا ونجي هنا، ايه خطط كما تحب، بس اردفها دائما بقولك ايه؟ ليه؟ حتى اذا لم يحصل ما تكونش كذاب، بل نسبتها الى مين؟ قالك لان كل حدث من الاحداث له عناصر. الحدث يعوز فاعل ولا لا؟ ويعوز مفعول يقع عليه الحدث، مش كده؟ ويعوز سبب ولا ميعوز سبب؟ ويعوز قوة عشان تنفذه. طب قول لي انت تملك من دي ايه؟ اذهب الى فلان غدا لاكلمه في كذا. طب انا ضمنت نفسي ابقى موجود غدا، ادي واحدة طارت. طب هو يبقى موجود غدا، ادي التانية طارت، لاكلمه في كذا، ما يمكن يتغير الداعي واللي كنت رايح له تتكلم فيه انتهى من هنا، ولا يئست منه قلت ولا انا رايح له ولا جاي. الله، طب يمكن كل دي موجوده، الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب موجود، ولكنك جاء لك مرض فعاقك، ما جالكش مرض ومشيت ورحت لحد مش قال، وقبل ما تروح كده جت سياره خدتني ودتني مش قال. اذا ابقى اقول ايه؟ ان شاء الله، ان شاء الله. واقسموا بالله جهد ايمانهم، الايمان اللي هي القسم، يعني لا يبعث الله من يموت بلى أن يبعثه وعدا عليه وهو قادر على إنفاذ ما يعد به، لأنه لا قوة تستطيع أن تقف أمام مراده، ولا شيء يعجزه في الأرض ولا في السماء. وعدا عليه حقا أن يوفيه، ما دام وعد يبقى حق أن يوفيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه لا يعلمون؟ إيه؟ إيه اللي لا يعلمون؟ قال لك لا يعلمون أن الله قادر على البعث. قال لك ما هو الكلام بتاعهم إذا ظللنا في الأرض إنا لفي إيه؟ إنا لفي خلق جديد، إذا كنا عظاما مش عارف إيه بتاع الله. يقولوا ليه بتستبعدوه ليه؟ قال لك بقى ربنا هيبعث الناس اللي من أول آدم لحد ما تقوم الساعة. يقول إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هو انا همسك من القاط عشان اجيب الجزئيه دي واحطها لفلان، والجزئيه دي احطها لفلان عشان يبقى فيه علاج وياخد مني زمن؟ انما امره اذا اراد شيئا كن فيكون. الكلام ده لو انا همسك كل واحد بقى وانقله اجزاءه واعمله وارتبه واعمله مش عارف ايه، بقى المساله صعبه علي. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب ده احنا بنشوف البشر لما يجي مثلا اللي بيعلم العساكر المشية الرياضية والوقفة الصحية ومش عارف ايه، بيقعد يدربهم كويس، وبعدين وهو قاعد يقول صفا، الكل يبقى صفا. هو انا بمسك ايديهم كده واقول لهم يبقى صفا وانت بقى صفا وانت بقى صفا؟ ده البشر بيعملوا ايه الحكاية؟ اقول لك ايه، وسط ثابت ولا بيقولوا قال ايه؟ يقعد ثابت مثلا كله قلب الامر الواحد ايه يعمل ايه؟ فكأن انضباط المأمور هو ده الاصل.
كذلك كل جزئية في الكون منضبطة لآمرها.

0: هي اللي تروح لحالها كده. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلم. الحمد لله اللي فيه قليل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ده ما كانش فيه بعض ده تبقى المسألة ايه؟ ده تبقى المسألة حاجة صعبة اوي. لذلك انا كان في جدال للشيوعيين اقول لهم انتم ادركتم رأس ماليين شرسين ومفتريين وخدوا مال مش عارف ايه حسد دقوا يا شيخ، وعملتوا فيهم ايه؟ عملنا فيهم اللي من عمل ده احنا لسه هنعمل. قلت له يا سلام ليه؟ عشان عملوا كذا وشربوا دم الناس وعملوا مش عارف ايه. قلت له طيب ومن قبل سنة 17 قبل ما تيجوا ما كانش فيه حاجة زي دي ظلم؟ قالوا لا هو كان فيه. قلت له طب ما هم انتم من مصلحتكم ان يوجد جزاء للي فاتوك، يبقى لازم ربنا يبعثهم عشان اللي ما قدرتوش تعاقبهم ربنا يعاقبهم، والا تبقى المسألة ازاي بقى؟ اشمعنى دول عاقبتهم واللي قبلهم؟ يبقى من مصلحتكم يكون في بعث ويكون في ايمان ويكون في ايه ما نفدوش منكم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ويجي بقى الفصل الايه الخطاب، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا ايه كاذبين. لما قالوا انه لا يبعث الله من يموت وبعدين يلتفتوا لهم وجدوا كده، الله وهم نفسهم وجدوا كده، وبعدين بعدين بنقتص منهم ونجزيهم وبتاع، يبقوا يتاكدوا انهم ايه كذابين، وبعدين بقى يعملوا ارانب ويقولوا ايه ليتنا ايه نرد. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين، علم معاينه لا يفيد وقتها. علم اللي علمها علم بقى يقيني ايماني افادته ولا ما افادتهوش، انما دي ما تفيدوش. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين في ايه في قسمهم، اللي هو واقسموا بالله جهد ايمانهم ايه لا يبعث الله ايه من يموت. ولذلك هيقول في ايه تانيه هناك وكانوا يصرون على الحنس العظيم. نعم. ايه اللي وقفها بذهنهم دي؟ هي المسألة مش علاج. ايه معنى العلاج؟ العلاج ان يباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن. يعني واحد عايز يعمل مثلا كرسي زي دي، يقوم في كل فرصة من الزمن يعمل حاجة والتانية تيجي بعدها، كل حدث فيه كرسي ياخد ايه ياخد زمن لحد ما الاحداث تجتمع كلها في زمان مجتمع، يبقى ده اسمه ايه علاج. اسمه ايه علاج. لكن اللي بيفعل بلا علاج اللي بيفعل بالامر الانضباطي زي ما قلنا بتاع صفا عمل كله ما بيعالجش. ام قال ارتاحوا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ما تقولوش ده علاج وحنمسك بقى من اول ادم ونشوف بقى بالدور. ها انما قولنا لشيء اذا اردناه، شوف بقى
1: نقول له كن فيكون.
0: الله. انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له. الله. طب ده هو قبل ما يجي بيكلمه. قبل ما يجي بيكلمه يقول له كن يا شيء كن. الله. كأن المسألة ايه منضبطة وموجودة. ولذلك امور يبديها ولا يبتديها، كل واحد منتظر دوره بس منتظر الاشارة. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له. له يبقى الفعل من بقى؟ لا ده الاسم هو اللي يقوم هو اللي
2: يشتغل.
0: شفت ازاي الفعل للشيء؟ كل واحد كل واحد في نفسه، كل واحد ايه في نفسه. اظهر اظهر انتهت المساله. يبقى ربنا له بس الايه الاذن بالظهور، زي اللي عمل قنبله زمنيه، زي اللي عمل ايه قنبله ايه هو قاعد

0: بعيد ولا هداري باللي هيحصل. وبعدين هي من نفسها ايه ساعه انضباطها على الساعه كذا اهدي القول يقول له في الوقت ده انفجر، وهو ملوش دعوه قاعد في امانه، ويمكن قاعد ويا الناس اللي هو ايه عامل فيهم القنبله ايه وموضب نفسه بالشهود وقاعد ولا عمل حاجه. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، وكن كن نفسها عايزه زمن، كن نفسه. انما ما فيش اقرب من العباره دي، انما هي لا كون ولا غيره، ما فيش كون خالص. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، اكن ناس امنوا ايمانا صار إلى مرتبة من مراتب اليقين يتحملون فيها الأذى والظلم والاضطهاد. ما يمكنش يتحمل الظلم والأذى والاضطهاد ويضحي بماله وبنفسه إلا إذا كان لأمر يقيني، مش ممكن يضحي إزاي بنفسه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، احنا عارفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في مكة، ومكة فيها قريش، وقريش سادة الجزيرة، واللي سيدهم على الجزيرة ايه؟ ليه سادة؟ قال لك البيت اللي كل العرب بتجيه، فكل عربي من اي قبيلة عرضة انه يجي هنا عندهم، وكل خير الجزيرة بيجي هنا، يبقوا واخدين السياده ورحله الشتاء ورحله الصيف ويعني رحله اليمن وكل حاجه. يقوم الجهر بالدعوه في اذن الساده، مش يروح يستضعف، لا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعه القران الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوه الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الحكيم العبد الله. أعوذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الحكيم العبد الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.